0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
3: فعلا هجي، هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
2: فكيف يمكن نحافظ في نعمة الطعام ونرائي مشاعرها الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل أشياء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادروا في سفرة الدبلاي؟ ده الموضوع اللي نناقشه فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا حجي حوا. أهلا وسهلا عبد الرحمن.
3: زميل رشاد، في ظاهرة عجيبة مرة واحدة، الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيف، بأكلوا في الشارع وما بيقبلوا البيت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبقي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمرك من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجوا، وده واجب عليك تفطر مع الإيال، تفطر مع المدام قبل ما تمرك. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو الساعة 7 أو الساعة 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو الساعة 4 سوا تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بتجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح اللي هم ذات تقدر توجيههم ويكونوا أولاد صالحين.
3: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسأل أن كان أنت قبل وأنت أكلك سيبوزون البيت ما تأكلها تزعل منك؟
4: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هتساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
3: فعلا.
4: لكن أن إحنا هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
3: فل،
4: يعني فل دي ذاتها ما فل الساكت، فل إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقرة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول، عند حاجات بملى البطن دي وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير، وعند كيك الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت. وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت، المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده، ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت أنت شيل فير واحد أو شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف أنه الأب قاعد في البيت.
2: طيب زميل رشاد حسن طه، المرة وقت بتأدى الطعام بتجهزة وإنت بتاكل برا زي ما هسه قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل البيت أبليجي مع الأمل ده تاكل في الأمل، لكن أشياء ده ما إنت مرات ده الدوام ده غالبا تكون 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتحيي بيتها وبمنظر سمح، صحيح في بعض الأوين ده مقصرين، المرة تخليها ببرنبورنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرة تجي تلقى سبارة في مكانها انت الفطور. إذن هي سوت الأكل وانت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها اللحظة؟
4: المرة اللي انت هسه بتقولي كلامها ده، دي ما المرة الشادية المعروفة. المرة الشادية هي مرة عفيفة كريمة، تعرف مكانتها، تعرف احترام زوجها.
2: لا أنا قصدي للكريمة
4: معاك العفيفة دي. البرنبورنا تشيف الأوين اللي هسا قاعدين دولا. المرأة الشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرأة في العالم أحسن من المرأة الشادية. الكلام ده أنا دائما منقوله ماله إلا رأسها قوي،
3: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
4: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 دي بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة الشادية دي يوم تلد أكتر من 3 أكتر من 4 ومرأة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك،
3: يعني بدل تقعد أخذ ده
4: دار زوجة دائما بتهيئ نفسها، ده يعني نعمة للمرأة الشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي. أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة الشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنينا قمينا دوغا كلها كان بيسو شنو الأشا بيسو، وفي نفس الوقت عندهم مديدة، يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبير ألمي بروابة بيسموه أنقابو
5: خباشا
4: وشي من هذا القبيل. الراجل كان ما جاء أكل ده بمدو لي كان مدو لي ده بشربها له كان شربها له ده المرأة خاطرة بنجبر. لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير الأوين اليوم والو في الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم وعليكم السلام، من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيز أمشي جيبك أمشي أنت ده، وهي قايدة قدام التلفزيون محننة أو خلاص شالت دخانة وقايدة ما بتجيب خبرك
5: سيرتو المسلسلات.
4: فدي مشكلة على المرأة مهما يكون الرجل ده راجلك أنت جهز له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في جات أوين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
5: سبحان
4: فده مشكلة. نتمنى من الأوين الشاديات خلي يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمينا يرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
5: طيب الزميل رشاد، في كثير من الأحيان ده أنينا كان نشوف الطعام ده من تلماك الراجل ما قاب باكله ده الطعام لهدي فقل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوقه
4: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
5: ما قاعد يكزي فوق الراجل عشان
4: ده واحد يكزاسيون عن الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. أن إحنا هسا في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى شلو لي
5: بمعنى هي ما سوت عديد
4: ما سوت عديد
5: أوين كان سيمونه كان بزلوا
4: ما يزالوا بزي خلوه صحيح بس
2: صحيح مع بوجه
4: ببقى شلو لي لأسباب شنو عبد الرحمن شوف المرأة دي الدرابة هيك الدينيز بتقطيها اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لياتو غاز ده هي بتقول نجي الألمي هقا يوم ما مرك أجيل المولى يوم خطو دينا ما مرك أديل ده رقد ده بهمت وبقى شلو لي فده بنادو زمان الويك الريال تدي يعني. شفت حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي كي كي بتلف ها ببقى مش
5: هسه جايه مولوش انت عارفه
4: الريس بفتوخه بس بخلو بفنيخه بس بخلو فده ما بخلي. اذا المره فجر ما بتقدر زمان امهاتنا ابهاتنا جداتنا بيسو شنو الاكل ده مين بنجدو تماما تمام ده فجر بقوم ده بيدفو بنتوك بيت بتاكل
5: فعلا وحلوه وعدسي
4: وحلوه والله البيت بتاكل الريس ده كرقد ده طوالي بصب فوق الدهن بصب فوق بله بناكل الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فد وين هل الغاز المشكله انا الجونجو ولا هل الاوين ما لا يو ما بيخلوا لا يو تنجة التوبكة
5: ده فعل... هو تعرفه
4: فالأكل ده الأكل الهسة قاعد بيدفقه ده واحد بيسو أكتر من الميزان هنا البيت اتنين ما بيخلوا بنجة تمام الصباح قموا ده البوي كان جماعة باكولا المهاجري كان جماعة بقدر باكولا مجبورين يدفقوا رغم عندهم شنو تلاجات شفت الأكل ده يوم السهو في الأصل بيجا كتير المرة تشيلها تخطة في التلاجة والملاح في التلاجة والكلام ده يوم ما قال في التلاجة حتى كان ما نجد أديل ده هما بيتلف الباكر يقول له يخطوه في النار بيدفوه بقول ما بيستعمله في التلاجة التلاجة بيستعمله فوق شلاله عصير جي حاجات علمي بارد دي هنا التلاجة
5: وانباكر سكري سوالي
4: انباكر إذن دي مشكلة بتخلي الأكل بيدفقه والأكل في الإسلام حرام يدفقه في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر
5: نسأل الله السلام على خير
2: صحيح إنه الأكل الهسة بيدفقه ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة هنا يوم واحد كله مالي فالنعمة لازم نحافظ ليه
5: لكن هي هو هسه كلام الزميل رشاد قال بوريده هو المره ما سوت سمح المره سوت شلولي وكان خلوه ما بقد الثلاجه بدات تديس فوق تديس فوق عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل اصلا انت راس اكلتي ولا ما اكلتي؟
2: اي انا راس بارتو ما راس اكل اي مكان ما انا
5: طيب امهاتنا زمان ذكي كيف؟ زميل رشاد خليه ضران الكذب امهاتنا زمان بخطوه في فهم تاكلوه امباكر بخطوه من عصر ولا من كيكي فامباكر كان خطوه لك ولدي تلف
4: شيف الجداد الجداد زمان ناس بيسووا منون السفر زمان في 15 الى 10 أيام.
5: أيه.
4: الناس بتشي جداد من مكان إلى مكان بروخوا باكلوا فوق لهد بيجيبوا هدايا لناسهم هنا من عبشة إلى أنجمينة المسافة تقريبا 1000 كيلومتر الألف كيلومتر ناس بيسوا أكل في نفس الوقت بيسوا جداد بيكشنوا جداد بيسوا لحم بينادوا دلا ولا شنو جاوة يخطوا الأكل ده كله في قدور بزا وقايد ما باكلوا في الشارع لهد بيجوا أنجمينة وبيجيبوا هدايا للناس بعد 10 أيام ما بيتلف ما لا بعرفوا بيخلوا بنجد
5: ناجد.
4: النار كان أكلت ده بنجد أنا بإمتي الله رحمه
5: الله الله
4: شفت الأجوز دي من يسوى الأكل أمي بتنتيا في البيت ده كان ملاه يوم أجابها هلو ده بقود ما 4 إلى 5 أيام كل ما يوم تقوم تدفي تشيل منه وتخطه في الكولول
2: قبلت اللاجب
4: الكولول ده شنو يعني الكولول ده انا دايما بعرف البرمه ده الكولول ده نطيني شفته بقول له بخطيه في النار ده ما في نار كلها شغله فاهمه يطفى تمام تشيل منه وتخلي لادي خمسة الى اسبوع كانوا هيبقوا فنتمنى من اوين اخواتنا واويننا اليوم خليه يكونوا هم ذاته بمعنى الكلمه الاكل خليه ينجد اجيل انت ما خسرانه قال
2: زميل رشاد حسن طه الاوين هسه بيهتموا بمظاهرهم اكثر من اللداي لداي ده هي الزمان المره التشاديه معروفه باللداي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها أكثر من اهتمامها بيتهم المام الزوجة ذاتها بدل تخط أقلها في اللداي ده هي مشغولة في التليفون تيك توك تلقى الواحد قاعد تسي في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا كيف الأكل بنجد؟
4: حجاوة هو الأكل ما كان هي تسيها تتعرف فوق فنجر هو ما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول لها جاء أمشي سيك شغل بيت لا يا تو فلان أمشي شيف للبرمة فلان أجري أمشي فيها فدي المشكلة الكبيرة مرة قاعدة في بيتها في نفس الوقت تشيف تنسى إنه أنت كان جيت البيت ده تشيفها أكل هيرك ده فوقه مالها لأن هي مشغولة بيتوقع فلذلك أنا منقول شنو المرأة ده جمال المرأة اللداي
5: فعلا
4: زمان الأكل ده بجيبوا الأوين بخطوه في الشاري دبلاي ده المرأة

0: عارفه. لكن بسال بقول اخوهم هنا ياتوا بقول لي انا فلانه ما شاء الله ما شاء الله الامين الجايين ده مش بيسلموها بمشوا بيشوفوها الناس الجايين ده
1: بيشجعوها.
0: لكن المراه الاكله ما ادله ما بيدوروا. فلذلك زمان بقول شنو الدبلاي سوق الاكل يوم الناس باكل دبلاي سوق بخطوا الاكل كله بكان بكان بكان انت بكان تدوره بس تناول لحد يوم تلقى الاكل الاله ده تجي فيني تاكل تمام وتمشي. فده بينادوا الدبلاي سوق. السوق ما عنده حدود. فاذا المراه الشاديه دي خليت تكون في مراه شاديه مثل عنينا قمينا عرفنا خليت تهتم باكلها لديتها والمراه خليت تهتم بنظافتها لان المراه كمان نظيف الراجل بقري. واليوم في شات اي مكان مشيت ده الاوين ما شاء الله زينه ده تمرق ده بلانيتك بس ترفع عينك. واذا كان انت بتقعدي في البيت بس الراجل ما بتسالي اكل ادي وتقولي بتزين وامرق برقه بلقى اخر مزينه في الشارع ده فدي مشكله
1: بنت.
0: فلذلك انت حاولي الراجل ده يا جماعه مهم ليا ده شنو في حياته
2: اكله
0: اكله بطنه وفراشه
1: اثنين ده
2: ده الوصية الجديدة أنا سماع بتوصي بها كل البنات يبرهوا لهم في بيت
1: إذا رحلهم خليه يقربوا الكلام دول ما رحلهم كله خليه يشيلوا النصيب
0: إن شاء الله.
2: الحديث معك شيخ الزميل رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا. فرسالتك شنو للأوين والرجال؟ كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي يأكل الجهد القاعد يقدمه له والبسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل عن بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بتزيد وما بخد تفاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل.
0: جوا جبت الرحمة والمودة الله يوم القال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة. دي المودة والرحمة دي شنو؟ هي دي الحب ذاتها
1: فعلا
0: عرفها العلماء بالحب.
1: يا سلام.
0: فهي المودة والرحمة دي الحب. إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرق في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه هو بأكل برا نسبة للعمل. على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته. ويكون على المرأة أن تهتم بلدايتها. اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة بتبقى خنبة. ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرأة تئسة مايلة رقادة قايلة أم ريال تمس سايل. شفت؟ فنتمنى أبينا
1: وصف قابل للبرة الخنبة
0: عشان ده نتمنى أبينا ما يقوى خنبات. إضافة إلى ذلك خليه تهتم بأكلها هي أكل هنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسولي أكل الراجل ده في الليل ده حاولي بأي طريقة سي ليكي شيء واحد بعيد عن الإيش الأكل المعروف الإيش
2: السرير
0: ما بنادو أمر وانية أو قعر السرير أو شيء من هذا الشيء يكون سائل عصير لبن مجيدي أو شيء من هذا القبيل. يوم يعني. ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أكوتي أمبرتب سواء مديدة واد تكون هنجير أو شيء من هذا القبيل. هو كان قال ما بيدور ده ما تأسري أمرقلي ده يدور ما يدور بشرة. فلذلك الرجال الباكل في الشارع توت لا جرين خليه يقبلوا يفهموا إنه البيت ده ما بنبني بالمصاريف البيت ما بنبني بأنا ننتيكي البيت ما بنبني بالتلفزيون البيت بنبني بمودة البيت بنبني باحترام والبيت بنبني بثقة عشان المرأة ما تمشي بيتها. والأوين أنا الشيء الآخر الدائر نزيد لهم في النهاية إذا كان عندك مشكلة ما راجلك حلوه أنت اثنين ما تمرقية برا كان وديتي لأمك وأبوك كلها رجال وأوين بقود بحلوها وإنت بجيتي مرأة وراجلك بقى راجل حلو عن بيناتكم مسألتكم. وحتى الطلاق الله كما قال يوم طلقوك أمشي بكتو ودي نقطة نجلها في الأيام
1: إن شاء الله.
0: أنا هسه شفنا شيء مرة من ما راجلها سوى مشاكل قال أنت مطلقة ده تلايم أفشى وتفوت البيت وده ما فيه. والله بقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة الجميلة.
2: شكرا لكم أنتم مستمعين الأفاضل. نذكركم لأي بيت عند سفرة على الدبلاي وأي سفرة هنت الدبلاي الفوكا أكل فوقا حكاية من المحبة والتقدير. فخلينا نحافظ في نعمة الله ونحافظ للمشاعر هنا أي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ نقدره و أنينا كلنا ينسجموا معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويصير لنا أكثر من الأكثر في الجميل.
1: وعشان ده أنينا نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء. كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن

0: رقم ضخمة، وحجي حواء حبيب عمر في تسجيلها المهندس البارع محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله طوش.
1: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ، نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج نوافذ،
3: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
2: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما أدوبة. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب هنا المنسقية هنا الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية هنا الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الاليفير؟
2: نعم، حماية الاليفير كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارعين، نقدر نخش ونحلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي قاعدين به؟
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلمه ناس على صلح ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير كله نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني السيد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني انتو دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده لمشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو قد توعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: عندنا توعية كده لأن الإليفير الناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل لا. بعدين الحراثة كلها كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مثلا كان يخربوا فيها ده، طب حاسس عندهم عادات كده مكان البقره يخربوا فيه ده عنده وساخه انت البقر وكده. ايوه خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيها سنتين ثلاثه ده خلاص بقى الديار خلاص ما بمشوا بطئوا ها بمشوا بطئوا ده بقى مشكله. يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثه 10 20 سنه وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكله كده. ده واحد. اثنين هنا المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرفه يعني في شرابه مثلا البيار او البوضة او غشم البحر في الهود كده يعني. واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه. لكن المسألة انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي. من محل ندام محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نضقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي اراضي لي. وان في نهاية من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنترا افريقيا. هم انقضوا من قصد كده من جهة بكان كبوب بكان الزريبة ده ولعندي ناكسي بي يمرق بقر بعد كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثة ونص ده كله مكان ده هرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكلة لسه وقعد ما بين الانهارات ولا شون ده لقوتوا ليه هل ولا ليس؟
3: لا ما زالنا دهابة مستمرين هنا
2: قديم في الوساطة
3: اي كده دهابة
2: سيد ومطير؟
1: نعم سي يعني في أن أولا الأمل النبض ده الدفاع المشكلة والدفاع المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مود لام وكويست أول لفي كلمة نلقونا نقتل كل ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية سوبرفيتر نكارا سورتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البيندي ده بس رجلنا نقص شيء. أما في السنة الفاتة بدينا في بودو و
2: بوبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فينا انتو بتقدر تهلو اول اولا طيب. خلاص انتنا موسيا خلاص قبلو وسيا نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب دفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دا دفاع المشكلة
2: قريب
1: دا كلنا مشينا في كومي
2: كوميا
1: في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300 و 400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيميريزا تقول جلسنا معهم يعني تيميريزا بقى أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيميري ما الحارتين وبقرة كل جمعنا وقلوا مشاكلنا كل كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي جينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله.
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل يجير عليه يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسا نمشي فوق الجامعنا ده شارع نمشي جامعنا لازم يجي يرقد فوق قال لازم وتير ما يفوت ده دي بس
2: ما يبقى
1: وده انا وصيه وايك على البريزيدنت المارشال قال الاول تنمية ده يبدا بشنو بيت كريك شاي وكيف انا في تشاد اندينا مال مال انا امبورطان ده تنين اندينا دو مامل يعني ديت اثنين ديت واي ده بقر وديت واي دا يعني الزرع عرفي اي اتنين دا لابد ان نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سد البقر كما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا ان شفنا كده شيء دا فترسنا ان اليوم بس الشيء اللي شفته فيني دا يوم واي ما شفته كذا المر البس صدومي كده يوم واي كما شفته حرته فوق نادنا شب دي فيلاج شب دي كانتون جاهيدر معنا ولكن ناس شافوا شب دي كانتون نادن يقول له هاي كل ما في ما يدينا حرته بقولهم بس يصبري سلام ما لهم
2: ما يسمعوا كلامه
1: ما يسمعوا كلامه كامل كي سالنا شب دي كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمي ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ناس حرته ما تكلم ده مالا قال قال مر حلال هيني دا ادرس رماشا بورني كومبلي وتشكمل الناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبارات انا قالوا لنا قال شنو قال عندنا شاري ده مرحل سته دوبا ده بروفاس انا دوبا عند مرحل سته ده اكوما يعرفها وسيت دا أثر كبير مروي سدينا دا والناس أنا كادات رال سدو دا أمان دا يعني كيف ما أنتو إكرام لي حكومة ولا ما أنتو إكرام لي شيب دي كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني أمان بس أرضية دا نام ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني أنتو سويتوا جهودكم وإن شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الأجل أن هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس أنا الكادستر نقدر نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: أنتو قاعدين بتقوموا بوساطة وأنتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوى ده أهلنا الرعاة والمزارين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكنا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقوا المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور حنا المرحل ده 25 متر خاصه ده خليه 25 لبه ذاته كده هسكر يشالوا
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسوا
3: لا لا اللي يقوموا يشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كده وقت مع سيميتر جماعة قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمرق بيا وحس يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وذاك ما نقول درب الاول اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسير زي اللي قاعد يبقى شنو ايه المشكله قبل انا ما انا قبل ده بس دربنا نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بي كلمته قال لي شيل لا اجتر دول امشي فوق من المطايب دول ده بعد ما ده قبل ما شل الديليجي اللي فش قال لي امشي سوي كوستا هناك ده رابور ده سوي ماما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد مطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد تمشوا خدمتكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر انتانا موسادا وقت انا سافر انا كو اس كو كويس كويس ده فكرت انتانا موسادا قال اسانس ماشينه فوق كتير كي على سعودونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكوا في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا انا ماشينه كوم هذا كل من بس حركوا كان ماشينه بين تيميريدا هم بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ماي جامانا هي ماشينه في لارماني وفي لارماني داكلو سادر ميشيل كده داكلو شيلنا اورد ميشو في غوفرنور تيربو انتنا اورد ميشو انا جامانا ماشينه داكلو من بس انتنا مساده ماشينه شفنا فكات درب ده مسدد زي الاسد بس انا توالي شيلنا شيف ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس ادر بس دوالي ماشينه ابي 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا ادر وسوينا بنتور فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق.
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دوركم انتوا قاعدين تتدخلوا فوق بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دايما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دايما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول جاي نكلم ده المسادات الكلامنا فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامعنا عندنا سيزا بير اي كادر دي جالو وهمن ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمانه ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: تدوروا درجات الناريه مش الموتو على ارتوك ذاته كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرك في اي مكان كل مشكله في دار رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله. سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لان المشاكل ما عادي لها. هل بتروحوا في كل الفرقنه ولا بتقوا في مكان؟
3: لا لا نروح في اي فريق هناك عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شفت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم مكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا للجوفرنيره وينشن الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله. طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس؟
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المسلمين والمسلمات انا ونما يعني كالي أن كلنا كي نبغو ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده مالي أننا بيودنا كوا أننا سي أننا غرينا ولكن الميدياتير أننا كلنا كي ميدياتير مالا نقول أننا كلنا ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رياتي وأننا كلامنا دايما مشكلنا كوابيتاسيو باسيفيك تايسة سلمي وانا كثير جاي نشيفة ده كلمات تايسة سلمي ده جاي في الإنسان أنا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رفي قلبهم لما في ناس أكارون كربو سياسيا بس أما كدر يبقوا في قلبهم أدل كي تقدر تعيش تعيش السلمي ما جارك ما أخوك في بيرو في أي مكان في مدرسة في سوق في أي مكان نعيش تعيش السلمي ده أكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو إلى تعيش السلمي على أخيخية يعني مالا أنا كثير غير نشوف من علماء أنا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تعيس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده مالا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلمي ده يد في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله. شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسمعوك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو؟
3: بعدين انينا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن الشكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بقول لي يا كندو ده كل عندي مشكله انا ادرب ما ادرب ثم ثاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علي انت ما ده بس ثم ثالثا فريق كرامبيكو كل عندهم مشكله انا الخريف
2: مخرف
3: البقر المخرف ده يعني البقر قاعده في الفرشاي واراضي القاعدين فوق ده اراضي هنا مندوب ناس انا كانت انا بيكون مش حرت بتفي في مكان الله والمكان ده حكومه في فانا منذ عن طق وقت ده ايوه وهم جو مش حرت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله تنحل
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كثير ان في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوا ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضاً بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة المدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعدوا أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدنا ما دوبا

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا الإذاعة الوطنية التشادية إرنتي ساعة 7:02 في داخل العاصمة التشادية وطوحية نفس الساعة في مختلف الأقاليم عن البلد. لتاني مرة نقول لكم أهلا وسهلا بكم أحبنا الحاليين معنا من بريميديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نيفن ديزون العاصمة حتى الكام معنا من مختلف الكركي والولايات بالضبط معنا في داخل الحلال أو الفرقنا نقول لكم أهلا بكم. أنتوا في راديو تشاد 94.5 الإذاعة الوطنية التشادية من عنما دايما أننا نقدمكم وأنتم مناقل ال 75 دقيقة 75 دقيقة تلقوا فوق خاني متنوعة تلقوا البلاغات الصباحية تلقوا الدعايات تلقوا النشرة من عسرة التحرير البرنامج الصباحي من الإذاعة الوطنية التشادية راديو تشاد. لتاني مرة نقول لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا في البيت في شوارع في التكاسة بالضبط معنا في داخل الدكاكين حتى الكام معنا في التكاسة وفي الكرات لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا من سوق القلة السوق الكبير بالضبط معنا من داخل سجن حنا كلاسيما. نذكركم يخدمنا ويخدمكم المهندس كيون كريوس سانوي هو في قدام الالاف البيتون امام الكونسيل خلال الساعه نكون سواها

المراقبة زميل الكردوح بتابع البرامج الإذاعة الوطنية الشادية قيوس هو كمان في متابعة برنامج الصباحي. أما محدثكم معكم جلال حسين يحيى عوان مايكا خلال 75 دقيقة نقود الصباح. نرجع نلقى المحدث سوين نختار أول فاصل نحدي لكل مستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا.

0: البلد. دي السنة الجديدة, دي السنة الجديدة, نبنوكات جديد بلنا كات نبارك لك. دي السنة الجديدة نبنوكات جديد
1: بلدنا كات نبارك لك عبد الله. وهو كمان نقول فوق الصبا سايت لكل المستمعين معليش الفنان موسى وضا طلع مع الأحبة العليين قاعدين بيتابعونا. نقول بونفيت لكل الجيش الشادي وبالذات لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من مختلف الولايات البلد.

0: الشاهدين كلنا واحد، كلنا سوا. سبا وسبا دقيقة في داخل الاستديو تروح أنا ردوكات لزال وطني الكديان الوقت جاء عشان نقول لكم بلغتنا الصباحية عند اليوم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد سليمان سليمان سرغان عند نجا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي يلو 26 لو 11 خليه يمشي بأوراقة في الإدارة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونه النجا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون ليه. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله الحاج حماد هو دا كذلك عند نجا في كاركي كاركانجيري سيكشن 1 يلو 3 لو 18 قال يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكون أنك انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد جوني آدم رمات هو ده عند نجا في كاركي مشاكا سيكشن 1 يلو 208 لو 10 يمشي بأوراقة في الإدارة بكون النجا هنت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. دايما مع الوزارة الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم بيكونوا نقات هنتم دول عند مشاكل. منهم كمان عسيت بشارة فتال باب عند نقا في كاركيها الرنقاجي سيكشن 1 لو 43 لو 6 يحيى محمد طاهر كذلك عند نجا في كاركي هرنجاجي سيكشن 1 يلو 43 لو 8 حسين حسن حسين كذلك عند نجا في كاركي هرنجاجي سيكشن 1 يلو 43 لو 9 يمشي بأوراقهم بيكونوا أو نجادهم هم دول عند مشاكل ويعتبروا بلغ ده لهم هم ككونفوكاسيون. دائما مع الوزارة الوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن الإدارة العامة هنت تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسماءهم دول يمشوا في الإدارة بأوراقهم بيكونوا نقات هنتم دول عند مشاكل. منهم كمان سيد محمد أبكر عمر عند نقا في كارتي مشاقة سيكسيون 3 يلو 146 لو 7 ولو 9 يوسف محمد كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 3 يلو 146 لو 11 عبد العزيز عبد الله كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 3 يلو 146 لو 13 و15 آدم محمد كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 3 يلو 173 لو 7 ولو 9 يعقوب عثمان كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 3 يلو 173 لو 13 عبد الكريم نريماني هو كذلك عندنا نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 3 يلو 173 لو 17 يعتبروا البلاغ ده لهم هما ككونفوكاسيون. دائما مع الإدارة المتابعة للوزارة عند الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لهم أسماءهم دول عندهم نقات في كاركي أنوارا سيكسيون 1 ويلو 141 منهم كمان السيد محمود حسن كاركي أنوارا سيكسيون 1 يلو 141 لو 3 ولو 4 قادم الله آدم كاركي أنوارا سيكسيون 1 يلو 141 لو 5 ولو 6 موسى محمد بكر كاركي أنوارا سيكسيون 1 ILO 141, lot 7, Abdul Karim Mohamed Kakia Noara, section 1, lot 140, ILO 141, lot 8 ou lot 9, Kiran Kaman Nariman Romay Youssouf Kakia Noara, section 1, ILO 141, lot 11 ou lot 12.
1: Was a lamar about the woman's supper. The boy, you are Muhammad Joe, only Guru Guru. You're in a yam and be at that room, sir boy. Was a lamar.

0: 7:15 دقيقة في داخل استديو تروى على راديو كات. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن من ألي صباح الخير.
1: صباح النور جلال الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية نتالي يوم الخميس يوم 13/8/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور مبيدي جي دي كونجي فرانسين كان رأست أمس الصباح في الأوتيل ريزيدانس بداية هنت العمل هن الورشة هنت البداية هن المشروع بخص التحسين هن لجان الدواء والعلاج النوع السمح في تشاد. الأمين العام هنا وزارة المرأة الشريف التي قال ما رأس أمس الصباح في المكتبة الوطنية بداية العمل هنا الجمعية العامة العادية هنت التحالف هنا العوين الوسيطات. وتسمو أخبار أخرى. تشاد كان لقت استقلالها يوم 11/8/1960 يوم 11 الفات كان احتفلت بالذكرى 66 هنا استقلالها. المناسبة كان بقت في نجأة هنت الأمة ورأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة القائد العام هنا الديش مارشال محمد إدريس ديبي إتنو. في ليلة هنت الاحتفال بالذكرى دا رئيس الجمهورية كان قدم كلمة للأمة وفوق حجة في كثير من المواضيع وأدن حجة بما خص العفو الرئاسي لبعض من التشاديين اللي كان شارعوا لهم وقاعدين في السجن تجاني سرمت.
2: الاستقلال معناته السيادة والوحدة الوطنية عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو أعلن العفو الرئاسي وتصادف الذكرى رقم 66 سنة مما بلدنا شات لقت الاستقلال. القرار ده قاعدين برجو المراقبين عشان دي الرسالة من أجل قوين الحوار وخلين المشاكل وبكون في جو أنا ثقة أن بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين. الإعلان ده جاء فوق كلام كثير من السياسيين وناس عن حقوق الإنسان أي واحد قاعد بفسر على حسب تفسيره، لكن العفو عنده أهمية وبساعد الخطوة من أجل قوين الاستقرار والسلام الاجتماعي. ده الكلام الكلام فوق جيكومي فرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية. وكلية ديبيتي بيرال التابع للحزب MPTR قال القرار ده بيساعد في المشهد السياسي الوطني وبقوي العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمعات المدنية. إذا كان السياسيين قاعدين بيشوفوا القرار من زاوية من أجل التهدئة والمشهد الوطني، المنظمات انت حقوق الإنسان هي قاعد تشيف الجانب الإنساني والقانوني. العفو الكلم فوق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس أديبي إتنو ناس عن حقوق الإنسان قاعدين بيشوفوه بطريقة آخرة، ما بس خلينا الناس من السجن لكن ببقى مدخل من أجل قوين الاحترام. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السين دهاش بلينغار لارميجاك قال العفو الكلم فوق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكيد بيساعد في المصلحة الوطنية. وكلية الكوردينيتور عن التحالف كاسيدو محمد جقادينباي قال القرار شالا رئيس الجمهورية أكيد بيساعد المجال عن حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية. في نفس الموضوع كلم محمد أمبدو عضو هن الجمعية من أجل قوين الحريات الأساسية في تشاد قال العفو ده مربوط بصورة مباشرة بمسألة هن الحرية والعدالة ولازم بحامو الحقوق الأساسية. العفو القام فوق رئيس الجمهورية بشكل بداية لمسار كبير بشيلوا فوق إجراءات بقووا الثقة وبساعد الحوار وبفتحوا المجال في كيف بعالجوا الملفات بروح عن المصالحة الوطنية. التفاصيل عن القرار العفو الشال رئيس الجمهورية في المجال القانوني في كيف بحددوا الناس البشملم العفو وده شيء مهم وبقيم المجال السياسي والعفو الرئاسي في بلدنا تشاد.
1: الوزارة هنت الصحة الأمة بتعاون مع المنظمة هنت الإغاثة الدولية نظم أمس الصباح في راديو سومبلو بداية هنت العمل هنا الورشة هنت المشروع بخصوص التحسين لجين هنا الدواء والعلاج النوع السمح في تشاد. المناسبة هنا بداية هنت العمل رأستهم الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور مبيدي جي دي كانجي فرانسين. الأمين العام هنا وزارة هنت الصحة هنا الوزارة هنت المرأة شريف ألتشي قلما كان رأس أمس الله صباح في المكتبة الوطنية بداية هنت العمل هنا الجمعية الأممية العادية هنت التحالف هنا العوين الوسيطات المناسبة بقد بحضور هنا كثير من المعزومين وأعضاء هنا التحالف. شنو الأهمية هنت الجمعية الأممية نسمعه للأمين العام هنا وزارة هنت المرأة شريفة ألتي قلمة.
3: لمن هنا في بيبليوتيك ناسيونال مع الكواليسيون هنا فام ميدياتريس هنا تشاد لمن السلام لمن الأسامبلي جنرال هنا الكواليسيون جينا فتينا بوزمنا حكومة بوزمنا وزارة المرأة تناخشو بو الكواليسيون دا ولدو ل 29 مارس 2021 والحمد لله اليوم دا ساعدنا جينا في مرحلة دا وخمام كتير سويتو نشكركو كتير شفنا معاكو اندوكو جين كلو غريم معاكو بنات دونك دا بس تيم هناكو دا كلو امبورتان كي كيف تخدمو ما جنس كيف تلغي الميريتاج وكي كيف تشوفو في اسامبلي جنرال دا تناخشو تسو بيلان هناكم وكي كيف شغل الماء عديل لكل تسو عديل والعديل لكل كيف تودو قدام ان شاء الله اننا كنو ساودوكو في دا نفتو الاسامبلي جنرال.
1: آخر خبر المنسقة هنت العوين الحارسات هنا الأمة غسيم تشاد أشتا ميالباي كان صوت نقطة صحفية يوم الثلاث في مباني هنا الكنيسة لروشي. بالمناسبة دي كان أعلنت البداية هنت العمال هنا المؤتمر الدولي البقى من يوم 23 لحد يوم 27 سبتمبر الجاي هنا في العاصمة نجمينا على حسب أشتا ميالبايك. المؤتمر ده بقى فرصة عشان يلم كل العوين هنا مختلف الطبقات والكنائس عشان يجن ويبادلن آرام بما يخص الجبان السلامة والتعايش السلمي. خلينا نسمع لأشتا ميالباي دي المنسقة هنت العوين الحارسات هنا الأمة قسم هنا تشاد.
4: عنينا لمن عشان نصلوا لربنا خلينا تينا العافية في البلد عنينا قلنا نلمه عشان نشكره لربنا من 1960 لحد اليوم عندنا فرصة عشان ندرج ربنا خلاص جينا نشكره ربنا وجينا نصلوا خلينا تينا العافية في البلدنا الأوين الأمات والأخوات أننا ندروا عافية في بلدنا بشاندا ألوم ناس قادين يخدموا بهناك أننا كل لمنا شاندجو نشكروا لربنا بيدا أننا نقدروا نحجوا للأوين كله كي أنا خانيسة شان في موانا سكتمبر أننا عندنا ممتمر كبير اللي لنما أوين أنا إجليز أليجو لنا من بروفنس دول أليجو من دوير آخر مش قادين سو دار الأول كله أول في سنة أول كله قادين سو خلاص قالنا هاد جولي أخواننا كلهم خليه جولينا عشان علينا كل كي نعدلوا الممتمر اللي يبقى لنا عديل.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونها أمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور مبيدي جي دي كونجي فرانسين كان رأست أمس الصباح في أوتيل ريزيدانس. البداية هنت العمل هنا الورشة هنا البداية هنا المشروع بخصوص التحسين لجين الدواء والعلاج السمح في تشاد. الأمين العام هنا وزارة هنت المرأة شريفة التي قال ما رأس أمس الصباح في المكتبة الوطنية بداية هنت العمل هنا الجمعية العامة العادية هنت التحالف هنا العوين الوسيطات. وسموت وأخبار آخر دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشار محمد وتجين حسين رماد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا صنوي كويان كريو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الإعزاء الوطني الشادي أينما كنتم أصاد الله صباحكم بكل خير. بعد ما تابعت النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي وتابعت فصل صباحي مع الفنان جيدو نرجع ونقري بلاغتنا المفضلة. السيد عبد الرحيم بار محمد إتنو بطلب من كل الأكسيونير المتعاملين مع الشركة اللي بيسموها استحاشة يحضروا في وحدة جمعية جمعية عامة البتقى يوم 17 شهر 8 2026 بالساعة 8 صباحا في داخل المقر هنا دوم بوسكو أو المركز دوم بوسكو. نكرر بلاقة السيد عبد الرحيم بار محمد إتنو بطلب من كل المعاملين أو الأكسيونير عن الشركة استهاش يحضروا في وحدة جمعية عامة بتكون يوم 17 شهر 8 2026 بالساعة 8 صباحا في داخل مقر عن السنتر دوم بوسكو القايد في شقوة. المؤسس للكومبلكس سكولار امي سيزير القايد في كارتي ديجيل انقبو دار السلام بطلب من جميع اولياء الطلبة والطالبات بكونه خلاص الباب عن التسجيل بدا لسنة 2026-27 وده يعني يبدأ رسميا من يوم 17 شهر 8 العالي ويتابع لقاد يوم 30 سبتمبر الجاي. بداء الإدارة العامة هي بابا مفتوح من يوم الاثنين لقاد يوم السبت من الساعة 7 صباحا من الساعة 7:30 لقد الساعة 12:30 بدا بقول للفصول الممتهنين منهم كمان الكلاس عن الترازم أو الترمينال والبريمي يبدأ القراية 1 أكتوبر والبقية كمان 15 سبتمبر. بطلب من جميع الأولياء خليه يقربوا للإدارة عشان يلقوا الاستفسار بالكامل أو كمان يتصلوا في رقم التليفون 66-43-25-67-39 أو 62-72-89. بلاق حنحزن ألقوني عادم كبير الشيخ جبرين عادم بلاما عبد الله جرما بلاما عمر كبير دنا عبد الكريم حسن بوسي أحمد كبير مالوم عمر خليفة حسين توم محمد يونس إدريس الجوني محمد موسى حسن محمد بلاما رقيس حسن انقادادي جدة بركة الإسال حسيني البشير حارون شيق زيني بلاما كوسو بلاما موسى حارون الحاج جدة بلاما يونس بنية الحاج مكايلة غاجي ماما الحاج محمد يونس بلاما آدم الشريف بلاما أحمد حسيني الحاج جبرين توما بلاما الضيف بنصيب بلاما محمد علي بلاما النور عادم بلاما عمر جلو بلاما آدم محمد بلاما أحمد خالد بلاما آدم رمات بلاما إدريس آدم بلاما حسن عادم بلاما محمد مكايلة بلاما يعقوب عادم بلاما رمات كيجيج بلاما رمات جيجيج ضهي والشيني بلاما هارون محمد بلاما جيمي بكر بلاما جنبو الشيق جدة الحاج بلاما أب قصرة
بلاما أبكسرة والحاجة أمر بنية الجوني آدم مصطفى بلاما حسيني بلاما عبد الرحمن بلاما أبو جدة موسى الجوني حمدو هارون عمر جدة دنا هارون فكي عبد الرحمن جبرين ورا إدريسة دنا خليفة محمد إدريسة لهم الحزن ببلغ لكل الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا أمهم وجدتهم زارة دقوس المعروفة بأم محمد الكان توفيت يوم الأربعاء أمس والصدقة بتقع اليوم يوم الخميس في أب جوقانا هلا إن بلاما عبد الله جرما كانتون الفاس. نتابع بالبلاقات كذلك بلاق حنا حزن محمد أنجني جبرين أنجني الزبير جبرين حسن محمد سماعين محمد الجوني إدريس آدم عفوا هارون يحيى جبرين مكايلة جد يحيى بلاما محمد حسيني جبرين عمر بلاما حسن يونس أحمد أبسيف ديليجي بول أكا الحاج عبد الرحمن جوجي ديليجي كواس محمد ديليجي عبد الرحمن حسن الحاج محمد عمر الحاج أبكر أناكو أبكر حسن قاسم أبكر حسن قاسم اللوان كشل دنا الشيخ محمد علي الشيخ محمد ترما ديبيتي إيسا بابا الحاج بابا أحمد بريكوس الحاج هارون والدادير كبير مكايلة خالة مكايلة أبشيني سياقة مكايلة سياقة بلاما جبرين محمد زارة ويهدي بلاما إما خالة إما دنا أئلة الحاج مؤمن موسى أئلة أبكر موسى أئلة الكوميسير جد أجد أئلة محمد أدما أئلة يونس دبازا أئلة موسى حمزة أئلة أبو تيمان لهم الحزن بوفاة حنا ولدهم أبا حسن حسيني الكان توفي أمس بعد حادث حنا بعد حادث والصدقة كمان بتقع يوم يوم الخميس في كاركي أنجاري كواس في بيت لمحمد أنجيني جنب للمسجد الكبير حنا أعلايا. نرجع نلقى المهندس سوي يسمينا فاصل بعد ما سمينا الفنان يجيدو نلقى عبد الله حسين جيمي.

بقول لو غلطان فيكي ساميني انا الغلط ما مني. كلمات صباحيه كلمات لها معاني كلمات حساسه نقول فوق الصبا سعيد ونقول بون ريبول للمهندس سنوي خلى المكان للتكنيسيان هو كمان جايز عشان يشير القيادة وقال الشال القيادة ويقدمنا لخينات نهاية البرنامج دوب سادي كرو نا فيديل هو في قدام الالف البيطون معنا لقي نهاية البرنامج. محدثكم معكم جلال حسين يحيى بقول المحنة دايما تكون المحنة بيننا بالأخص لنا نينا الشادين ده المهم.

المحنى يا المحنى عبد الله حسين جيمي بقول لنا قلبنا الله في ما قدرنا في ده ممكن نوقف عبد الله جيمي طوالي نتكلم في ملاحظاتنا الصباحية وممكن الملاحظة دي تنال رضا الكل ما نتتعجب باتنا الكثيرين ويعني ممكن تفيد البقية وكملاحظة ممكن ننتبه ونفهم لو كان فيها فايدة فنستقبل الرأي المفيد. ملاحظتنا نتكلم زي ما قال الفنان قلبنا الله في ما قدرنا وده أكثر من الشباب عن اليوم قادين قلوبهم دايما بيقلق في شيء أكبر منهم والإنسان طماح لازم يعني شنو يتمنى التمني شك وممكن نقول الشيء اللي انت كان يعني كي بس يعني قلبك يقلق فوق الشك تمنيات شنو ممكن نتمنى نعمل كده نسي كده أم باكر نقى كده أم باكر يعني يكون لي كده يكون لي كده لكن كان قلبك مؤلك في حندة وحندة مش الهودة ركبة أنا أكون نركبة مش الهودة سواء اللي نسي فده توصل لفشل. طيب في شنو من الأمثال البسيطة قاعدين بألمونا لا الأولياء في البيت وقت ما أنت تحبي ده أنت بدون رأيك هم بخطوك تدريجيا شيء بتعرف تقول بجابك تجي تحبي برفوك تاتا تاتا شيء بتروخ ده انت خير ما تهس ما تعلم لكن بدأت تجربة لك شان ماكر انت شيل الخطوة دي نجي في فترة وقت ما نعلم ونقو ناس بقول لنا سو شغل الأديل ينفاك وان باكر ده نقو رسنا ما نسمو كلام عن عباتنا ما لا نشوفهم كأنه ما بعرفوا شيء لا بقول الزول الكبير منك ده كان قاعد تتكل بشفة انت ما تشفة. طيب شنو ندور نوري للشباب عن اليوم أيوه ما في شيء مستحيل ما في شيء مستحيل تحت الشمس المكتوب لك تتلقى. طيب شنو تسي تقوم وقت ما انت في وقتك الحالي ده تشوف على حسب قدرتك وقت ما لقيت ده شوف على حسب عينك تلقى المثل ده بورونا نصر كبار وأسأل عشان يوضح لك الكلام ده ما لا على حسب قدرتك ده عشان انت في وقت ده ما تقول تشيف ده عيب وده مستحيل ما نقدر لا لا لا قم بشير عندك بسيط ده بيعلى حسب قدرتك ده أخدم حرك كان تجري كل أجري جريه صح ما تقلبت ما قال اسم فلان جاي يمشي كل يجي اسم فلان قد تمشي مدرسة تجي اسم فلان جاي يخدمك لا لا لا الخدمة لسه تشيفها بسيطة تعجرها دي بس أنباك التكربك ما لا عشان انت فكر شيء ده تقدر تسي اقتصاد منها تسي كده انت لسه ما عندك مسؤولية ما عندك تكلفة. اسأل ابوك ده يمكن ما كلام تكلفة او يعني الناس الكبار ده كما تكلفة شارج على عندهم ده شنو كل يسو مش انت دور ابوك يقدر يبيع وتير اقرب يقدر يبيع بيت يقدر يبني يقدر ايش مرتاح لكن هو عنده شارج عنده مسؤولية ما يقدر يقلل المسؤولية ويقبل يبيع شيء على انت قد تشيفه ده ما تقول ترسبت 7 مليون قلب لوالدك لا لا لا مو مستحيل بيت بك ما هي قلبه لكن هو قبل شيف المسؤوليه اللي عندك قدامه. طيب انت وكل يا اخي او يا اختي لسه ما عندكم مسؤوليه ده قوموا شيل عندكم ده بشيء ايش بس زمان ده الواحد كان دور تبدا السوق ده تبدا تسيل بنقو في خشم الدريب او كان برا في كلات تسيل حجاجات تسيل يعني المهم تحرك بمشي لشيء شيء تسيل راس مال أول واحد بقى خلاص بيسبرق رأسمال بقى تاجر أم باكر بيسايق الدا بيسايق بسوق بيروح في الحلال الدي هلا الدي هلا الدي بتاير شيء شيء خلاص بعرفوه بالشيء اللي عنده شيء بيطور لغاية أيوم بينادو على فلان أيوم بينادو فلان وحتى أخي خلاص تشوفه أو جارك أو تشوفه نادم سراكب وتير وبيسموه تجي بيسموه دكتور بينادو مينستر وكده وكل ما بطريقة صدفة كي لقى لا بدأ قرأ جراي صح شيف أيوم في بكان هذا بس كان قد تقضى تقول شنو فأي شيء دي تدور خطوات انت من بداية ده كان قراية ده أقروا قراية دي لنجيدك ما خلص اللهم كي نمشي اكول ونجو لا الزمان ده زمان الأبحات ده يعني ناس لسه وصلوا للدرجة كده تعبوا أبحاتهم تعبوا فوقهم هم ذاتك يعني كلام القراية ما بلا فوق أيوم الإيال اللي يقولهم التليفون ويقول حاجات ده خلص ما لمام يا أبحاتنا فكروا الإيال والإيال انتو زاد انت بشية ما تروحوا للفوضى خلت لك لك 1000 2000 لك لك شيء قلبك يدور لقيته بس خلال راكب وجاري
في اخر المطاف ده توصل لندامه. وقت توصل قدر ابوك هسه ده تقول يا ريت يا ريت كان عارفه. اسال ابوك هسه ندمان من كم شيء، بقول وقت ده كان عارف الشباب ده سويته سويته سويته. طيب بعد شنو؟ وهسه كل ما مستهيل لك يا اخي، ارجع وخلينا نرجع كل سوا عشان نفكر في المستقبل. في ديل نرجع نلقى الفنان الراهل على الحجمه بيكوس يقول لنا شنو.

ثمينه، كلمات صباحيه، كلمات لها معاني، كلمات حساسه من الفنان الراحل الجدي الحاج عام بيكوس، بيتكلم عن الام، يوم الامهات بصراحه لابو دور وبلعبو دور، ده من زمان ما دحابه، فالعم لها مكان كبير، لازم نطيع والدينا، وكان دايرين اجينا نلقوا اللي تحت الوالدين. فاسمع الكلام بقول لك كيف، اسال الزول اللي كان فاقد امه يهز بي كيف الكلام، شيف الاغنيه اللي تقول شنو. اها امي المعزين تلوميني، امي ارجوك سامحيني. معلش نرجع نلقى المهندس فيديل يسمينا فاصل قناه الثاني بعد الفنان عماد بيكوس بقول لنا امي امي. اوه ده الخبر لكل المسلمين الحاليين قاعدين يتابعونا من فرقنا، من كيس مندليا، نقول لكم صباح الخير مستمعينا هنا داخل هيجي ليجي. مستمعينا هنا يروى بكتبة، صباح الخير بالذات معانا من قوي وضواحيها. مستمعينا حنا عنقرة مصاقيت معانا من تشلتشليه، صباح الخير.

يا سلام اسمع الكلام، بيفكر الناس القدام دول قدموا الكثير عن الفنك دي. هو كذا نقول لك حشك الواقي، أنا دنيا ما جنّة.

ما قصرت والله، تسلم. كمان نقول صباح صايت لي كل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا. ذكرنا الناس اللي قدموا الكثير في الفن والثقافة الشهدية. قال ما ننسى قشم الكلام من قال لك أخونا مكايلة رمال. لو كان مكايلة أخينا فنقول لك تسلم عزيزنا، هو معنا كذلك. يلا كان عرفانا كل الفنانين من مختلف المدن والأقاليم عن البلد وعن الداخل الريجيون كذلك. يا سلام.

يا سلام، حرام حرام، بقول يا قلبي من الشمال يا قلبي. ودانا بعيد نرجع نوقف الله فاصل وطوالي نرجع ونسمع الفنانة ندى محمد عثمان ندى القلع. الفاصل اللي نقول فقط صباح الخير لكل التكاسة ولأصحاب الكرادة الحالين قاعدين بينادونا، قاعدين بسمونا وقاعدين بيشتاقوا دايما للإذاعة الوطنية الجديدة راديو كاد، ولكل شفرتنا أونما بدون فريس. قال ما خنتك خنت لروحك.

الفنانة ندى القلة ندى محمد السمان نقول دقلت أو كتمت قالت من المفروض تتعلم أنت. باقي لنا 5 دقيقة عشان نقادر الاستديو. لذا من جديد لكل المستمعين نقول لكم صباح الخير لمستمعينا عن راديو تشاد. نلقى الفنان بعد الفنانة ندى القلة ندى محمد عثمان. نسمع الفاصل وبعدها نقول باي باي لكل المستمعين. عيسى موسى

كل بداية لحن حياة على المبدم يكمل ولكل شيء له عجل. مما عرفت دي العشارة خلاص وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى. مستمعين الإذاعة الوطنية من كل مكان نقول لكم شكرا حسن استماعكم حسن متابعتكم خلال 75 دقيقة إشنا سوا. أكيد سمعتوا الأغاني المتنوعة، سمعتوا البلاغات الصباحية، سمعتوا النشرة مع زميلي حسن مطر بن علي. بعد قدمنا لكم ملاحظة صباحية وممكن تعجب الكل أو عجبتكم خلاص. كان ظلمناكم سامونا وكان خدمناكم أننا في خدمتكم دائما من إذاعتكم راديو جاد. بدينا مع المهندس سنوي لكن خلى المكان للتكنيسيان هو كمان دب سودي فيديل قدام الألف البيطان به. خلاص نقول لكم باي باي لكن هناك زميلي بعد كذلك يجي دوبا لوم تلوم قيوس جاهز عشان يجي شيل القيادة. كلانا نوعدكم في حلقة تانية. محدثكم معاكم أول مايك من إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية راديو تشاد استوديو نمرو 3 أول مايك جلال حسين يحيى. نقول لكم قيلوا عافية أو باي باي.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج حوار الساعة. حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين دبسادي كركنا فيديل وعبد الرحيم محمد بحر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة في الحلقة دي كيف نورث أبنائنا تاريخ جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا، كيف علينا الثقافة والتراث والتقاليد اللي ورثناها من أبهاتنا، كيف علينا كلنا نقولوها ليالنا كل يشولوا نفس الثقافة نفس التراث عشان التراث ده ما يودر. عشان ده اليوم عزمنا عدد من الناس اللي عندهم معلومات في المجال هنا الثقافة والتقاليد، عشان يكلموا لنا كيف نقدر نحافظ على ثقافة وتراث هنا جدودنا. معانا هنا في داخل الاستديو سيدة أسماء قاسم، دي رئيسة هنا جمعية لامي فورتين ونجمنوا. السلام عليك سيدة أسماء قاسم.
2: السلام عليك. سلام دكتور.
1: أيضا معانا السيد بشر عز الدين سكونة، ده شيخ تقليدي أيضا ومهتم بالتراث والثقافة. السلام عليكم السيد بشر.
3: السلام ورحمة.
1: أيضا معانا دكتور محمد حسن أحمد، ده إنسان مؤرخ كتب في المجال هنا التاريخ ومهتم أيضا بالمجال هنا التراث. السلام عليكم دكتور محمد حسن.
4: مرحبا.
1: أيضا وأيضا نهني المستمعين ونبارك لهم بمناسبة الاحتفال بالزيارة ذكرى 66 لاستقلال هنا البلد، الاحتفلنا أول أمس يوم 11 شهر 8. وأيضا نذكر المستمعين مرة أخرى برنامج حوار الساعة قاعدين تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر محطتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أولا نبدأ أسئلتنا مع السيدة أسماء قاسم، رئيسة جمعية لامي فورتين ونجمن و. السلام عليكم السيدة أسماء.
2: سلام دكتور.
1: طبعا شنو الدور هنا المرأة اللي تلعبها عشان تنقل التراث والثقافة والتقاليد لإيالها وإيالها ينقلوا قدام لإيالهم؟
2: شكرا دكتور. الدور المرأة كيف يعني تنقل، كيف عاشت يعني ترانسميتر لإيالها ده؟
1: نعم.
2: أنينا كل هسا جوتو لقوتوني ده أما حتنا يا وزقوا لنا، وهسا أنينا ناديتونا أنا أوريكو كيف المرأة توزي لإيالها.
1: نعم.
2: المرأة ده يعني البيت كما عند مرأة ولا عند نور.
1: نعم.
2: المرأة ده ما هي بس الباترون ده هنا البيت. والله نقول دكتور زمان وقت أنينا قمينا أشياء كأمهاتنا كل طول الوقت قاعدين في بيت، تمشي لكل اللي يمشي مدرسة يمشي مسجد كله كان قبل ده لكل أنا الأم لسخيرة ده قاعد، وما أمك هذا في الزمان ده ما أمك جيرانك خالاتك الشاري كله بوصيك، ما يخلوك تسكر انت ماشي كله تخاف ما تقدر تمرق من درب. دونك علمونا كيف نكرمو، علمونا كيف نقود مع جيراننا، علمونا كيف نادم كما ابوك ما في نادم ما

0: خوك ما في كلنا أخوان دا المرأة واجب تترانسميتر للسخيرة وبتان نوري كلام وايد
1: نعم
0: والله دا اللومون شغل نفرنا كل ما نعرفه انت تلف دا اي نار بيكوريجيك دونك انت تخاف كان شغلك كي كل ما تقدر تتلف دا كله من الأمهات وبتان بلا لكل كي شغل وايد فيه زمان ما هي اللي كله كم نقول لك أنينا ما عندنا نفر ده ينادو تيتيمي في الليل قبل ما تنوم ريجي خطوك زمان دكي زمان دكي ده بس حسا الحمد لله أنينا لقينا وقاعدين نجاهدو ونترانسميتر لإيالنا الدور المرة ده كبير كبير كبير بلا مرة كي حسا كان نار بقوم كله شغل قمة كله المرة تقدر تقتله دونك بنصارى بقول سيمبول هي بس ما مش الشذرة على البيت.
1: نعم شكرا. ننتقل للسيد بشر عز الدين سكونة أيضا شيخ تقليدي ومهتم بالثقافة. سيد بشر عز الدين سكونة كيف الأجداد الرجال بنقلوا التقاليد والثقافة لإيالو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله جميعا الأهل في الاستوديو وكل الناس المستمعين. شكرا كثير. دي رسالة قيمة ورسالة على المليان ونحن نتمنى من الله المزيد ونتمنى من المستمعين يسمعوها بعقل صافي وبضمير حي ويوردوها للآخرين. إذن العادات الزمان هنا الأسر اللي هي البتي عبر الوالدين من أبهات للأجيال الصغار أو تعم الناس كلهم جميعا في أرجاء الوطن أو في أرجاء المدن أو في الفرقان أو في الحلال ده لأنه الناس كانوا منتبهين والآباء جزاهم الله خير ما نايمين ناس فوقهم 90% الجهر الراقد لكن مع ذلك عندهم قيم ضميرية وأخلاق يعني أخلاق حية يعني دائما واقفين مع الكبير والصغير ومع المجتمع ده دائما يورثوا من افكارهم الزينه وحتى وخاصه للاطفال. الاطفال ده عندهم حاجه واحده كغريزه بيغرزوها للصغير في للعيال الصغار في نفوسهم ده معناتها هي الحاجات العادات الزينه والاحترام والخوف من جميع الناس يعني اي نادم هم كبير منهم ده بشوفوا ابوهم كان دقاهم في الشارع في المزرعة في السوق في المشارب محل الناس بيشربوا موية في أي محل نادم الكبير سوى شغل ده معناته الصغير ده تعرفك إنت خاطي وخطاك ده تعترف بيا وما تاني ما ترتكب جريمة وكان لقيت الآخر كل ما تقول أنا دقوني أو سويت ده أبدا ده ما في الحاجات اللي الشكل ده أبهات علموها ده كونه أنا ليك إنت بحترمك وبقدرك وبنطيك صيغة كاملة كان سوي شغل ما برتكب بوظنك إنت كونه ارتكب جريمة ضد صغيري أو الصغير ده بسويها أنا وإنت بسويك إنسان آخر أبدا إنت الكبير ده بس بخطك على الحق والصغير الصغير على الصواب على نعم. على الخطأ.
1: نعم شكرا بشر عز الدين سكونة. إن شاء الله نواصل. نذكر المستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما التشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا كيف نورث أبنائنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا نسوك كيف عشان لأبنائنا كله ليالنا كله نعلمهم يعرفوا تاريخنا جدودهم وأيضا ثقافتهم وتراثهم وتقاليدهم أنينا نسوك كيف عشان ده معانا هنا في داخل الاستوديو عدد من الضيوف أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتين ونجمينوا وأيضا السيد بشر عز الدين سكونة شيخ تقليدي وأيضا الدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة على ضيوفنا في داخل الاستوديو فيما يخص كيف نعلم يلنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53 موضوعنا برنامج حوار الساعة كيف نعلم يلنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا. دكتور محمد حسن أحمد طبعا أنت أيضا متخصص في التاريخ واليوم قاعدين نتكلموا في التاريخ والتراث وأيضا كيف ننقلوا التاريخ وتراثنا جدودنا ليالنا هم ذات يعلموا عشان بعدين هم ننقلوا ينقلوا ليالهم. كيف الجدود بنقلوا عاداتهم وتقاليدهم للإيال زمان؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أتقدم بالشكر الجزيل والثناء وعظيم التقدير للعلماء لدعوتنا واستضافتنا في هذا البرنامج المهم، وأنتهز هذه الفرصة أيضا أن أهنئ الشعب التشادي أو الأمة التشادية قيادة وشعبا بالذكرى 66 لاستقلالنا المجيد. الموضوع مهم شديد بهذا العنوان، وأهميته تكمن في التراث بتاع الجدود والعادات والتقاليد بتاع الجدود والثقافة والهيئة الاجتماعية بتاع الجدود، تكمن في التماسك الأسري والتماسك الاجتماعي والهيئة الاشتراكية بين الناس، وأهميته أيضا تكمن في يؤدي بتاب الشذوذ منه. مثلا إذا كان الزول أراد أن يشذ بأدي إلى مشاكل وبأدي إلى توترات اجتماعية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك. لذلك التراث بتاع الأجداد الذي يكمن في الثقافة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية وغيرها نحن وجدناه من آبائنا، وأبنائنا وجدوه من آبائهم، وآبائهم وجدوه من إله المجرة. وهذه المنطقة التي عرفت فيما بعد بالتشاد، والتسمية طبعا تسمية تاريخيا حديثة نسبيا، كان قبل أن يأتي حتى المستعمر كانت هذه المنطقة يعني فيها ممالك إسلامية وممالك منظمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا إلى أن جاء الفرنسيون، وفي عاداتهم وتقاليدهم يمارسون حسب العادات والتقاليد التي ورثوها قبل مجيء الإسلام حتى وقبل مجيء الاستعمار كانوا يمارسونها. وعندما جاء الإسلام وانتشر والعروبة وانتشرت، مزجوا بين هذه العادات والتقاليد والتعاليم الإسلامية، وطلع من هذا المزج خليط مثل العادات والتقاليد والثقافة والشؤون الاجتماعية بين الناس. والأهمية تكمن في أدى هذا الكلام كله إلى تمازج وتماسك أسري شديد، والناس كان يعني عايشين على شكل مجموعات أو على شكل كوميونيتي. هذا التماسك وهذا التعايش على شكل مجموعات أدى إلى تماسك أسري شديد.
1: نعم، شكرا دكتور. نشيل المستمع. نعم. الضيف هارون من أمريكا، اتفضل الضيف. نعم، طبعا مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه فيك كيف ننقل تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا ليالنا الذهاب هسه حاليا قاعدين بقوموا هم كل يعرفوا تاريخنا جدودهم والتقاليد والتراث كله يعرفوا معهم ما ينسوا ويقوا ناس خلاص ما عندهم تاريخ ما عندهم تاريخ ما عندهم أي شيء. عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو كل من السيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتي ونجمينوا وأيضا سيد بشر عز الدين سكونة ده شيخ تقليدي وأيضا الدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا كيف نقدروا نعلم عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا لإيالنا الذهب بقومه تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا السيدة أسماء قاسم زي ما قبل اتكلمنا في الدور اللي تلعبها المرأة شنو تراث هنان هنانا هنشات وتقاليدنا المهم القائد اللازم أننا نحافظ عليه وما نخلوه يودر حاليا.
0: شكرا دكتور. هسا أنا الأسوسياسيون أنا غاني جيري هدفنا كده قلنا كي أننا كي شفنا كده يالنا قاعدين بمرقو من درب أننا وصفونا له ده الهدف. وشنو سوانا نقدر نكلم أنينا أول مغو الدنيا نانا يعني الكولتور حقا حقنا ده مغو الدنيا جارك أخو الأدب يعني شخو السمي دنارم ده إلا يعني حالك بس زمان ناس ما يدرو شيء
1: زي ما قالوا حالك بس أهلك
0: حالك ده نما بسو أنكيت كل فلان ده كيف مرة بأخروه كل كيف قاعد في بيته الانكيت ترى يجي الراجل كل راجل ده كل حالهم سمي ما يسألوا عند شنو عند مال ولا ما عند مال المال الحال موغو الدنيا دال كولتير هنا جات الانينا قمينا شفنا ده عندك شنو ده حقك حلالك اما منتاليتي هناك ادبك ده ده بس مالك ده بس شرفك ده أنينا شفنا جاي كمل جاي مش الشيء كي جاي خلفي تقولنا تعالوا نشاور نسو أسوسياسيون وسو يلنا والحمد لله هسا من أسوسياسيون تربنا الشدرة دي هنا قدرنا سوينا قاعدين في ريزو نكلم نسكريفيد حياتنا ده إشان قبل ما نمشي ده يلنا كله يعني أروتونا بمم ابيتي
1: نعم.
0: ده هدفنا
1: نعم. شكرا نشيل المستمع احمد من بردو بردو المستمع احمد اتفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يبارك معكم صلاح الدين عربي نيتر حيح من بردو بردو.
1: تفضل صلاح الدين.
4: نشكركم لهذا الموضوع ونشكر الضيوف في الاستديو.
1: نعم
4: والله يا حصه انا حصه ما انا اول لما سوا زمان دا الإيال دا من دا هابا دا باللموم لقا أنام لنغا أنام عن الأعداد والتقاليد ووقت العصة مثل الخريف دول والكيرس بوضوم الزراعة برا البادية بمسو مرات دا بوصف مجادين بوصفهم ناس كبار كبار دا خوام الماء باردو كله بوصفهم فلان دا بقلت فلان ودو كله بقلت فلان بوصفهم خوام عن الزمان بوصفهم حتى في أشياء الوالين مثل الماء يعرفوا ما يعرفوا كله لكن وكنا الأصل هذا يرد إلا قادين دا من إكمال أنصد دا برسال ما يقصوم يقلوم هيني بس قادين دا شغل السوال إياه الأصل ما بعرف شيء ناد وايد دا قول لما أهلا ما جد ولا ناد ما قول شنو شنو نقول ما يعرف كل أدم الإرفة وأدم التعارف دا بعد الأبهات دا ما قد تورول زي دا وبعد الإياه اللي قوله هم للا ناس الكبار دا كان يومين برا دا بسوهم كبس يجي بقول لهم دا أمبسط ليه أنقل أخوه لا قال تمام أقول أم ولا أقول أبوه بقول له أمبسط
1: يعني زول جوا ماشي
4: ما زمان
1: نعم يعني زول جوا ماشي خلاص ما
4: يعني أمبسط هاي نار مثل سفير يعني جوا ماشي بس ما بقدر أي شيء ما عنده علاقة معايا هذا بس شيء رأسه طلع فيال ما بعرفه أي شيء ده ونشكركم جميعا.
1: شكرا جزيلا صلاح الدين عربي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوع اليوم اللي قاعدين نتكلم فوقه كيف نورث يلنا وتاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا ليلنا. أنينا مثلا لقينا أدب لقينا معلومات من أبهاتنا ومن أمهاتنا وكذا كيف الشيء ده أنينا ليلنا كلنا قدوم تهيد ونعلمهم ده أنينا نعمله كيف. عشان ده معنا اليوم ضيوفنا في داخل الاستديو كل من السيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتي ونجمينوا، السيد بشر عز الدين سكونة شيخ تقليدي، والدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-09-53 عشان توجهوا أسئلتكم لضيوفنا في الداخل الاستوديو أو أنتوا ذات إذا كان عندكم معلومات تخص التراث والتقاليد والتاريخ كيف نعلموا الإيال الذهابة قاعدين بقمه. طبعا سيد بشر عز الدين سكونة زي ما قبل أيضا اتكلمنا في الموضوع ده شنو من العادات والتقاليد الحسة حاليا زمان قاعدة وحسة قاعد تودر ولا بد أننا نعمل حسابنا لا ونعلموها للإيال.
2: شكرا. بالنسبة للعادات والتقاليد الزمان وبالنسبة للوقت الحالي اللي احنا عايشيننا زمان عادات وتقاليد عندها قيمة عندها احترام عندها ثقة عندها كل الأمور هنا الحياة الزينة. النادم كان لقيته ماشي يعني تقول عليه ما شاء الله كان قاعد مع المجتمع ما شاء الله لأنه الشغل القايم من عقولهم ده بيعرفوهم الأب والأبهات لعيالهم بيعلموهم الوحدة. وكان نادم إنت قاعد وضيف جاد تلقاه السلام عليكم وعليك السلام مرحبا بك فضل فضل تفضله بعد ما فضلت جبت البيش فرشته بتجيب لي المويه بتجيب لي عندك كان عندك الشغل اللي بيقولوا لي كان شاهي كان شغل بتاكله بتشربه بعد ذاك توجه هو عندك كان عنده سؤال وجه لك توجهها وبتحترمها بتقعد فتره في البيش ودمه وقت بينتهي بفوت ده معناته هو قاعد في مثل ما يحس كونه قاعد في محل اخر مثل قاعد في بيته من ناحية الاحترام اللي انت قدمت لي والثقة بحس بيشعر بالأمن وبالأمان ومثل هو قاعد في معلوم. الأمهات الله يجازيهم خير لبنات بوصفانهم شنو في الشاب ما تشرب موية الناس بيشوفوك تاكلي ما بشوفوك بتشرب موية بطولك أو بتاكلي أو ما بتا يعني البيت تلقاها طول البيت انت اليوم اللي عندها 20-30 سنة وإنت أختك بتطمق قاعد معها وما تلقاها يوم واحد بتشرب موية أو بتاكل مستحيل لأنه قاعدين بيت واحد المحل اللي بيأكلن فوقه هن بيشرب فوقه دي إنت ما بتشوفها ده من قيم هن أمهات الزرعان اللي هن في نفوس كون تشرب الناس بيشوفها بتشرب ألم كربع كربع عيب تشوفها تشير لقمة بتدسها في خشمة عيب الشغل الصفات الحميدة اللي هن بيزرعان أو الوالدين بيزرعوه لعيالهم فوق خير وفوق رحمة وفوق مودة وفوق كثير.
1: شكرا. نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي. عبد الكريم
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: نعم نعم وعلم تتربى على الموضوع وقريب دار بنتهي ذاته لأن الموضوع ده كان زمان زمان كان العادات والتقاليد نوصل أجهزنا في مثلاً في الليلة مثل مكان الجاتب الجاتب يعني عندنا ثقافة زمان كان في الجبس وزادة دخلت ترمو في مكاننا تونس كيف كنت عربت كيف تجي ترمو في مكاننا تونس تحجي لكم تجد الزوق وزيخز مناطق السلطان زمان ده عادات كيف وتقاليد كيف الجماعة كيف والدنيا كيف وشنو كل كيف في مكاننا دمناه لين حتى جينا في حالة تعليم الأكاديمي والدولة ما سألت منحج وطني توجي في وزارة الطلبة لأن عليهم طالب تقدم بـ19 سنة الجرفة ما بعرفها الضبع ما بعرفها ما الناس ده مقصرين ناس التاريخ والجغرافيا، لأن هم موكلين بكونه يجروا الإيال بالتاريخ وآداب والتقاليد الجديد الزمان تهو آشة صودا وزمان السلوها اللي بتوع آشة صودا وكتير بتوع ده كان يسوف المنهج الوطني، والمنهج الوطني ده أصلا ما في. أنا أتى كل كتب التاريخ شفتم وكتب الجغرافيا كله شفتم، لأن الجغرافيا ضعيفة جدا ما بتقدر تعلم الإنسان بالوطنية، لأن علمك يقولنا في الجغرافيا ده أولا الجغرافيا الداخلية دي من السكان للنبات للبهائم للألعاب للثقافة دي كلها كي يعرفها حتى تمر برا في الجغرافيا برا. اليوم الطالب السادي للجغرافيا للبطحة دي قارة ما بعرفها، وبعرف نهر الدانوب بحر الأمازون المحيط الأطلسي المحيط الهادي، وهنا كنت قالوا الهتاية من بقى وين بسبن البطحة من بقى وين بسبن لا تكري من بقى وين بسبن ده ما بعرفه، لأن ده هل علماء يعني ناس المنهج ده هم مقصرين جدا، لأن هم يساعد الأمهات أساساً يقول كده يقول لك أنا السيدة والأول أستاذ في المدرسة قال كده ويت تقول كم أنا خلاف البيت مع المدرسة أختلف.
1: شكرا. يعني على حسب رايك ممكن حتى التراث والتقاليد ده ممكن يدخلوا في المنهج ذاتك عشان الليال حتى كمال يجيوا من أبهاتهم من أمهاتهم يسمعوا من المنهج القاعدين مدرسون فوق. شكرا جزيلا. ننتقل للدكتور محمد حسن أحمد. طبعا زي ما قبل كلمنا قلنا أهمية تاريخ الأجداد، ماذا نخسر إلى أنينا يعني دكتور نخسر شنو إذا كان يلنا ده خليناهم كده ما علمناهم تقاليدنا ولا تاريخنا ولا ثقافتنا، والأبو بمشي السوق بسايق والده بمشي المكتب وبيجي وخلاص هم نقولوا أي واحد في تيك توك حقا في فيسبوك حقا وكده لهديني هنا كله مشينا والإيال ده القوم وآخرين ما علمناهم أي شيء، نخسر شنو؟
3: نخسر الكثير. والحسي مشاهد بعد العولمة جات والناس يعني تركوا بعد العادات والتقاليد والشؤون الثقافية في أمميات ولا خصوصيات ولا بدلات، المهم شؤونها المختلفة، خسرنا الكثير. اليوم هذه القسارة مشاهدة وتتمثل لك في انتشار الطلاق بين الزوجين والتشرد بتاع الأطفال. ليه؟ لأن في كان زمن عندنا حياة اشتراكية والناس عايشة بركومينيتي أو بصورة جماعية، الأجداد والآباء والأمهات وأحفادهم وأحفاد أحفادهم عايشين في بيت واحد. هذا الكلام يعني إذا كان الظروف الاقتصادية صعبة ذاته، الولد الأمة مثلا تلقوها زوجت رجل آخر ومشت، أو الذي فقد والدته بالوفاة أو والده بيعيش في وسط هؤلاء الناس. إذا كان أنت متزوج ومعك أولادك وزوجتك وظروفك الاقتصادية صعبة شوية، بيكون في الدبلة أنت بتأكل وأولادك بأكلوا وأطفالك بأكلوا وبيعيشوا وكده. لكن اليوم تأثرنا بالثقافة الغربية وبالرأسمالية الغربية، يعني كان وقف نفوسنا الحياة الفردية، الحياة الفردية المتمثلة في الحياة الانديفيدياليزم انتشرت، وأنهنا ما جاهزين اقتصاديا، خلاص فقدنا الميزة الاشتراكية اللي كان زمن عايشنا سوا وبنتكافل بعضنا بعض. فهنا الاشتراكية دي في معروف بجاد، وبعد ممالك الثلاثة التي أتت بعد المملكة كانم وباقرمي ووداي، وقبل الاستمارة جزاته الناس عايشين عيشة جماعية عيشة اشتراكية. هذا الكلام الناس فقدوه بعد ما تشبثوا بالرأسمالية الغربية، يريدون العيش الفردي.
1: نعم.
3: والإنديفيدياليزم كمان أدى إلى ظروف اقتصادية صعبة، أدى إلى أمام لا نستطيع أن نربي طفل من نهاية معكل ومشرب والتدريس وكذا، حصل الطلاق تفشى والتشرد تفشى وهكذا.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع أبكر محمد زين. تفضل أبكر محمد زين. أيوة من وين أبكر محمد زين؟
6: من
1: بودي شرفة. بودي شرفة. فضل.
6: الموضوع ده.
1: نعم.
6: الموضوع ده أصلاً يقول عين الدين اللي بودي اسمه ياتو صلاح الدين ولا ياتو.
1: نعم.
6: كلامنا كلام صحيح، كان بيجي عارف ده ناس يعني من برا يجيبوك يعرفوا أخوانهم يعرفوا أخوانهم الجلاد الكبار الأسرة العبرة كل يعرفوا الشيء ده شيء مهم مرة أصلا جمعنا دهين النار يمكن يال بيجب كل ما يعرفوا أخوانهم إلا اللي هادين معهم رفضان وهذا هين اللي هادين شكرا في المعلم ما عجب هذا موضوع أنا
1: ويدين ممكن يكونوا في أنجمينا من كارتيه لكارتيه كله يال ما بمشي بشوفوا يال أنا إموم ولا يال أنا خالهم ده كله
6: ما يعرفوا درا
1: وقاعدين في نفس الهلة السلام. شكرا جزيلا سيد أبكر محمد زين. طبعا دكتور عندك إضافة؟
3: نعم الإضافة تتمثل في الناس لو واليوم أصبح مشاهد مع انتشار التواصل الاجتماعي وكده، لأن زمن المصدر بتاع الثقافة الوحيد هو الأسرة أو المدارس المختلف في وقتها، تتمثل في المسيج والهلقات القرآنية والعلوم الشرعية وكده، دل المصدر الوحيد لنقل الثقافة للأجيال الحالية والقادمة. لكن هسه تعددت المشارب، كانت في السبعينات وما بداية الثمانينات كان المصدر الثاني هو السينما بس، وانت ممكن تكون تدخل السينما لك سنة سنتين وابوك ما بيسمع. ليه تلبد؟ ليه؟ لان لو سمع كأنك انت تتشبث بثقافة اخرى المتمثلة في السينما، وده فقط للأولاد بس، البنات ديل بس، كان الأسرة ممتدة. تلقى مثلا أبشة ولا مهجر ولا آتية ولا بعد المدن، كأن المدينة كلها كأنها بيت واحد، المدينة كلها كأنها بيت واحد، نفس التربية في الحياة للبنات كان للأولاد، كان الناس كله الأسرة ممتدة، الأب بربي والأم تربي والجدة تربي والشارع بربي والكده، وكان في قيادة متمثلة في شيخ الحلة أو الشيخ بتاع الخلوة هو اللي كل شيء في يده. كان التربية عندها منوال معين وعندها نمط معين ماشي بتعدي إلى نتيجة.
1: شكرا دكتور محمد حسن. مستمعين الأعزاء، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. موضوعنا في برنامج حوار الساعة كيف عنينا الشيء الأدب والثقافة والتراث والتقاليد اللي علمناه من أبهاتنا من أمهاتنا، كيف ده كلنا علموه لإيالنا وإيالهنا إيالنا، عشان هم كل يقوموا بنفس الثقافة ونفس التراث وأيضا يعرفوا تاريخنا جدودهم. ده موضوعنا هنا برنامج حوار الساعة، وعندنا ضيوفنا في داخل الاستديو السيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتي وانجمينوا، وأيضا السيد بشر عز الدين سكونة شيخ تقليدي، الدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ. معنا أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 50 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 54 94 09 53. معنا المستمع أبكر محمد أبكر من جوز الطور، تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تفضل.
7: أين هو هذا جاي ولا متر كهر ولا ممكن يبرد برد جاي ورد كلام أنا هذا صحيح؟ وحسن ناس أنا ويني هذا ما ويدين ذا كبر علم ترى في جل هذا ناس أنا هذا قرا ولد أنا قرا أنا زاد عن جرا ما يفكر في بينه ولا ما يسلمني.
1: يعرف أنت يوم كل حقه وما يسلمك.
7: والله ما يسلمني. يعرفني شك وما يسلمني. أصلاً شنو شغل ده كله واسطة ترى بس يجي ما أصلاً نمرة أنا تلوان كل ده نمرة تنين أصلاً نمرة تنين بس يجي ولا هم ده يجي تاني شغل ميز ده وده وده وده وده وده وده أبا أنا كان جالس سلم درب كان قامي دبر شنو شغل أنا سلده جاي دمرك كامورة تكام مجد لي وما أنا كان جالس يشعر بس يلاقي بقى كامورة تكام واسطة ترى شغل واسطة ترى كل يجي له.
1: نعم.
7: أصلاً ده كله أبا أنا ويا أنا ما سوالف تربية ما هي.
1: نعم. شكرا شكرا أبكر محمد أبكر من جوزة طور على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم كيف نعلم يالنا ويالهنا يالنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا والتقاليدنا, نعلم الإيال والإيال يعلم الإيال عشان التاريخ والتراث والثقافة تكون موجودة ما تود. عشان ده معانا عدد من الضيوف معانا في داخل الاستوديو, السيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتين جامينوا, وأيضا بشر عز الدين سكون شيخ تقليدي, والدكتور محمد حسن أحمد ده مؤرخ. طبعا نتجه للسيدة أسماء قاسم, يعني حاليا هل بعد ثقافتنا وتراثنا بدأ بودر؟
0: شكرا دكتور. أنا نقول قاني سي يعني ريمارك وايت انت كي هسا كما قرونا نعرفو القرايو
1: ما نعرفو
0: وهسا عدين رقا هسا شغل وادينا تقول التراث ده التراث ده ما أبوك يوجد في جنبك أمك توجد في جنبك قبل تعرف سي
1: نعم
0: هسا يعني ما نقول إيال يعني أنين البارانز هذا سيرتو الأبهات أب وايد ما سخيرة ما يلومو يال دي يلوموكي كيف ما خدو سوا ما أشو سوا هو ما رجاري ده كله مشكلة سي يعني مش الفراق وايد بين السقير والأبو أبو هو جاري يجي في الليل سقيرة ده نايم زمان وكدا ناس بقولوا يترانسميتر المساج ده أنا نقول أنا نفسي ده نعرفو كيف تعرف إير الأبوك بجي فوقه
1: نعم.
0: الأفكسيون ده نعم انت ما قعدت في جنب صخيرك ده
1: نعم.
0: كيف انت يعني رفيقة كله كل يوم انت سوا أخير لك بين أخوك والدمك كله
1: وشوفوا زي ده بعد
0: أنا نشيف رفيقة وايل كل يوم انت سوا ده أخوك وايد والدمك جاي بعيد منك ما يعرف كلامك رفيقة ده دون إيال ده ذاته هم فيكتيم الإيال ذاته
1: زي بقولوا في مثل وايد البعيد من العين بعيد من القلب
0: حس الإيال ده كي يا ناس ما نقول كله لكن أكثر في البارانا مش الزمان هسا علينا الجينة وقرونا لا وكت خد أبوك جا انت قايت وكت أشا أبوك جا الأفكسيون ده تانك ما دزعت بردر موق الدنيا بينات الصغير وأبو كله والله بيجي ما في بكان وايد ده أبهات وادين ده بكان مدرسة إيالهم قاي يقروا فوق ما يعرفوا بكان إيكول ما يعرفوا كيف الصخير ده يقول خلاص يعلم وما يقدر يعلم دونك شغلنا زمان هسا انتو تدوروني ترانسميتر وقلنا وانينا وقفنا في لامي فورتين قلنا تعرف شنو خلي الرحمن زمان اي وايد حامد وشاكر الله الاندى اندى الما اندى ما اندى طولتا وهسا ما نعرف شغل ده كله نفتش شنو هالشهد هذه انت شنو مالك ايالك صخيرك ده ده بس مالك ما عندك أي مال هسا أنت تمشي تلومة تلومة تلومة وسخيرك ده ما لقى أدب ما لقى هنية معك أنت مشان لما يترى بهامرك كده يقول خليه يموت وأنا نعرت شان ما عندك هنية أنت ما عندك هنية ده كلام في ناس
1: بقول نفس الشيء ده في واحد قالوا يعني في أدر وواحد قام من الإيال قام بشكت قروش ده بدفقة بدفقة بدفقة لحد ناس ذات كربو كاربين ورا ناس اتدخلوا كي أكدوا منا ورا قالوا هدا يعني قرص هذا ورسا من أبو مات وورسا
0: سيسا سيسا هو الهنية ده دكتور والله ده هنية ده بكان وايد ده ولا إلا أمك وايد أبوك وايد ما في انتو جيران كله هس بركوا زمان ناس يسو فجر ده يراخوا بجار رقدتوا آفي قيلتوا آفي هس نادم قا بشيفة بلا أنا إيالك كل كانت دوروها أنا زمان ده هس نادم قا يسلم جارة فيه وما مجدوهين إلا كان موت كان مردان كله إنتي ما تعرف إلا كان موت تمشي تقودوا كون موت هس كله بيجي أزومة تمشي تهجوا هالي كيف كده
1: تونس
0: ومشي ياريه كوا دونك الهنية ده خلي الأبهات كله يفكروا يجو إير إندو ما سخيرهم يآنوس ما سخيرهم إلا كان جو كله أمشي لأمك أمشي لأمك ده كلام ده ولا يبقى أنا اليوم ده نقول كير الأبهات خليه شلو مسؤولي أنا نادب كيف بس ما قاي في لكل أنا ما الأكبر لكل ده هنا أبوك هنا أمك ده لكل كبير لكن أنت مشيتي أكل قريت ومشيتي مدرسة قريت وهنا مدوين ما في هم ما يندم تادا أنا والله نعرف نادو واي هجو بيا مين يمشي يمشي يمشي لسخيرة قاية يها بقى بروخ ما يرفى سخيرة وهات النبي ما يرفى قالوا له وليتنا يا تو قالوا ده ما وليتك ده من
8: فيت
0: رسوسة هسا شده هسا عنينا مشدوهين ده المشدو كله ندورة نقول بيت سمي كله كان ما قايل فوق ما ينفى زمان هزي قايلوا فراكو بيتهم كله هلو لهم قاعدين بكان واي تأدي له وما تشيفه ولا بيت ولا وتير سمي إلا الحال والهنية ده أنا زمان زمان ده مش الكي بس هلو لك إيالك هلو لك الإندك وإنت حامد وشاكر الله وهلو لك ده تمشي ده وهسنا له ما يكلم في كلام أنا إيالنا ما يعرفه ده هو إيال ده زمان سي أبوك بكربك قبل تمشي في بيت أنا إمك تمشي له وده كله ما إنده تا إنتو ما قاعدتو ده كيف إيال ده بالعرفه إيال ما يقدر يعرفه الحس ده أنا ما قانا أكيزيجين دول نقول خلي البارايا تقول يخط أقوله كل حاجة وهني حاجة خليه جنب سخير.
8: نعم شكرا نشيل المستمع صلاح الدين أحمد اتفضل صلاح الدين.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
9: والله موضوع أنا أقول أجباني مرة وايد
8: نعم.
9: والله يا أسا بعد الهيال دا تعرف حتى سلامة ذاتك ما يعرفها ما أنتو كلام أنا ما يعرفها دا يمشي قال لي ما كلام آخر كله كله في نهاية أنا يا دا معناته هو ما قدر دارا وهو ذاتك يا الولد دا يرافق لهم يرد والين دا يرد ذكر يرد والين دا طلو فيه ربها هذا ما بشلون بودون برا يلا أنا إماتي مغير أنا خالات كفلا أكون عارف عن بنات كفلوين فخلون كبس وزمان ده ما حصل هذا ما صار زمان ده تغير ده كان ما رفيق رجال العرف خلاص ربها هذا ولا ما حصل بالعرف لكن حصل ده وين حصل كل اللي في مصلحة هذا كبس الناس من ربها هذا خلوا للإيال ده ينتم تربية ويعلمون عاداتهم أي شيء أنا معلوم متصورة خلي يعلمون خوجة بارين كما في كل بارفو يلا تصير انا فلان ويعرفوا التربية انا كل ممكن تمشي
8: نعم
9: والتراث كله يلا الدور يمكن ونشكركم لهذا
8: شكرا صلاح الدين على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه كيف نعلم يلنا وأيضا أحفادنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا كيف نعلموا لإيالنا وإيالنا ينقلوا لإيالهم نسو كيف عشان نعلمهم عشان ده معانا هنا في داخل الاستديو ضيوفنا السيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتين وانجمينوا السيد بشر عز الدين سكونة شيخ تقليدي الدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ودايرين تدخلوا في الموضوع كيف نعلموا يلنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا تنادوا في نمرة التليفون 91-53-53-20 91-53-53-20 ننتقل للسيد بشر عز الدين سكونة دور هنا الشيوخ التقليديين شنو انت كشيخ تقليدي دورك شنو عشان تحافظوا على التراث والثقافة
2: نعم دور هنا الشيخ التقليدي في لب الأسرة تربية وتنبيه وأشياء كثيرة هي لا تحصل بعد
8: نعم.
2: أولا بلاو قلنا التربية هي تبدأ من البيت وتمشي تلحق الجار وتلحق الأسرة بشكل عام نحن ما مخص ما معنى دورنا ما يقيف بصفة كشيف شيخ تقليدي دورك ما بيقيف اللي في عيالك أو أسرتك أو لا في المجتمع التشادي كله الناد ما السمعة فلله الحمد لله ما سمعة ده شأنه لأنه دورنا نحن الشيوخ التقليديين الأسرة التشادية خلي تنبز العنصرية والجهوية والقبلية وتوصي الشباب على العاطفية ونبذ العنصرية وعلى الوحدة والتكاتف والنظر للآخر بعين الرحمة من دون يعني فرز. أنا كون بشيف نفسي أفضل منك أو أنت بتشيف نفسك أفضل مني، الأفضلية بتقوى الله دي شيء آخر. هنا عندنا نحن هنا في دور الشيخ التقليدي يوصي الأسرة كل إنسان لقيه هو شاذ مارق بعادة تخالف المجتمع التشادي أو ما بتنفع أو بتضر تجي تفسد ده، هو يدل على الطريق الصحيح وعلى على ينطي الفكرة اللي هي النافعة. معناته الشيء اللي هو عنده فيه ضمير داير بضربة الاثنين أو الثلاثة أو المجتمع كله ده يوري كونه ده شيء ده ما بينفع، وأقيف هني ووري الناس يقولوا كده وإيه تقول كده عشان ما تجي تبقى أسيب تحرق الآخرين.
1: نعم، شكرا سيد دكتور محمد حسن أحمد. هل مثلا التيتيمي القصص والحكايات الزمان قيدة دي هذه كله ضرورية عشان تعلم الإيال ثقافتنا وتراثنا من خلال
3: نعم تتمه. قبل أن دكتور صادق قبل ما نرد لك في هذا السؤال عندي تعقيب صغير كده فيما يتعلق بالسيدة عصمة. القنوات نقل التراث والثقافة والهيئة الاجتماعية للأجيال الحاضرة ثم الآتية في القنوات كثيرة، والثقافة دي حياة ناس والحياة الاجتماعية حياة ناس وبشر، ولا تأتي بصورة إطباتية أو بضربة لازم، لا لها قنوات. حتى أعدادنا وتقاليدنا نجد أن الزمان مقصودة، التربية مقصودة، سواء كان في تعليم البنات الطبق وتعليم الأطفال الشجاعة والتكاتف وكده. من أهم القنوات الأسرة دي، هذا أهم قناة تنقل التراث، ثم بعد ذلك المدرسة بأشكالها المختلفة التقليدية ولا الحديثة تنقل التراث، السينما بنقل التراث، المكتبات العامة الصحف والمجلات تنقل، لكن دي ما تتم بصورة إطباتية، لا تتم بصورة مقصودة. وحتى المنهج المدرسي ده بعناصر الأربعة أو الستة لابد يكون عندك هدف، هدف ماذا تريد من هذا المنهج.
1: بالنسبة لضيق ممكن تجيب لنا في سؤال
3: طبعا السؤال الأعداد
1: التيتيمي
3: والجيتيب الجاكو وكذا دي لها مهمة شديد، ونحن دي جزء من حياتنا. هسه التكوين اليوم موجود ده جزء كبير منه تعلمنا وأعدادنا وتقاليدنا والماشين بقى وحياتنا الثقافية استقينا من هذا المصدر أو هذا الينبوع المتمثل فيه الجاتيب الجاكو. أسر أنت تكونوا تمرقوا في الدور كده بالليل تلعبوا القمرة بيضاء، بعد ما تلعبوا كل الألعاب المختلفة تقودوا تحت والأجداد بنقلوها ليكو بين فلان وفلانة والأسد والمرفعين والأرنب وكده وكده والكلام ده، لكن هو بعنيكو أنت ذاته بيدرسوكوا فوق الشجاعة ويمروكوا أن الثعلب ده مثلا مكار وكده، تبتعدوا من المكر بتاع الثعلب، ومثلا المرفعين ده طماجات قسمة معينة قسمها بصورة مجحفة يجنبوك من الطمع والجشع والإجحاف وكده، مهمة شديد. ودي للأسف الشديد هسه كلها مع العولمة وانتشار الرأسمالية الغربية ده اندسرت وانتهت.
1: شكرا الشديد. نشيل المستمع أبو السمع أم الخير من بيتكين، من بيتكين مذكامنا.
10: ألو
1: ألو نعم اتفضلي.
10: عليكم السلام. نفضل الإيال تبتدي من الكول التاني كل خسارة لهم الأول إيال ما مني من أبهاتين الأبو لب الهلة وباكو في دبليتة وما ينادي إيال قادر وجرى يقين وما يدارين يقول لهم تعالوا الفضلوا يقول أمشوا أكلوا.
1: يمشوا وين؟
10: يمشوا بكان أبهاتي مياكلوا القاعدين بكان الدبلال إيه السخير من إنت دي خطيت الإيش تنادي إيالك فلان فلان تعالوا أكلوا ما لما تجوا إلا كان أنتوا أمشوا كتبوا أكلوا. والإيال بقى رجال ما يقدر يمشوا التاني الفاكي تنقي تولد خسارة للإيال ما يقولوا في الإبكول. السخير مرضى في الدكتر راجد يقالوا أخوان الأبو بحوي كما بندسة بكالي. الإيال ما مني ما الإيال من الأبات الأول إنت لسه خيرك تبتبه وتوفي وتعيش معي وتطلق معي وسويلت وطلق أمه لك تم ما تعرفه. الاكل بقى خساره يشيب ميدي الراتبين اكل بطل اخر هو ما بقى القلق القلق ده بقى خساره للسخير. تقول لي انت ما تسكي نفسك قد تساوي ده قد تساوي شنو على الكل من كتبت قصة الكل دايما تنسي ما تنسي السخير دي قصة الكل ما بلقى السخير واحد ده عنده بيت اشهر ولادي انا لا في شان التاني مرة خلى ليه لو تماني اصلا في شان الكل مرة خلى الكل يا عدي خلى الكل ايام قريسة.
1: شكرا أم الخير من بيتكين على مشاركتك معنا. معنا المستمع أحمد إبراهيم يحيى, اتفضل أحمد.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
11: الحمد لله
1: على خير.
11: الموضوع
1: نعم
11: موضوع ما يمسجد مرة واحد
1: نعم
11: وانا نقول يلا حتى ما نجري يعني حتى نجري هذا هو المحاد أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا يقرب جنبك يقول أبونا ما شاء الله بدي ما بقدر أسويه ولا ما أدي نايم أبو هذا كان ماري جاء ماري ده الجيران ده أنا كان أنا ماري تأخير ده كان خلص ده شغل بروح أرى أقربه بس هو بس حتى تأخير كان مرة تأخير بس هني ما ده ذات كذي بيجي له بقول له بعدين أشوف لو خلينا لو من هنا أنت تفرق أنا فريق أنا فريق وإحنا خلوه هل نقول نفس الأول بس والله قبل ده قبل كل حاجة
1: نعم شكرا المستمع أحمد إبراهيم على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين الأعزاء انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. موضوعنا اليوم كيف نعلم يالنا ويالهنا يالنا تاريخنا جدودنا وثقافتنا وتراثنا, كيف نسوي عشان نعلمهم. معنا في داخل الاستديو كل من السيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتي ونجمينوا, وأيضا بشر عز الدين سكونة شيخ تقليدي, والدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ. ده الموضوع اللي ناقشناه اليوم في مدة حاليا وصلنا تقريبا للدقائق الأخيرة للبرنامج. وقبل ما نختم الحلقة ندي الكلمة لضيوفنا عشان يكلموا بعد نختم الحلقة. دكتور محمد حسن أحمد كلمتك
12: الأخيرة. الكلمة الأخيرة إنه من الملاحظ خاصة من المتداخلين والمتصلين عبر التلفونات كان يبقوا على الماضي أكثر, وبيشوفوا الحاضر ده ما يهو الكلام ده. حتى التاريخ بتاع الأجداد والتراث السمعي زي ما بيسموه الزمن الجميل ده ما جاء بصورة كده يعني أفوية, لا بصورة مقصودة, والناس بذلوا فوق جهود كثيرة جدا. وأهم شيء عندنا الوجبة بتاعت الأكل دي, عندنا لا في الوقت ده كأنها برلمان يناقش فيه كل كبيرة وصغيرة. شافوك كده هالك هلقة مايا, انت شنو يا أخي شنو شعرك ده اليوم كده, والله قدر لهدي المغرب ده كان ما زي انت أنا زين لك بقزاز, وانت شنو يومينك ده نشيفك ده عملت كده, وتجي الناس بعد ينوموا قبل تجي وانت كمان نشيفك كده. الوجبة دي هي اللي بتجمع الناس, دي مهمة شديد.
1: نعم
12: دي آخر ملاحظة.
1: شكرا.
12: وأستهز هذه الفرصة معلش في اللحظة بس المعنيين بإعداد المناهي, المنهج جزء كبير من فيما يتعلق بالنقل التراث والثقافة والأدب.
1: شكرا شكرا. ندي المستمع صالح أيضا من بتكين دقيقة عشان نقبل نختم. صالح تفضل.
13: ألو بونجور.
1: أيوة تفضل صالح.
13: أيوة التيم لا سجدت ده أساس التيم بمسك شغل عجيل مرة أصلا شغل لأن كشفنا الهدرنا فوق من نفس كانت فات ومجاي قدام ده.
1: نعم.
13: تربية الزمان والبيع حسد ما سوا. إكرام كي حسك إيه أنا إيال وأنا أخوان كي كل حسد بيجي شوية بيجي مالي. نادم اليوم كم مش الأولاد ولا شنو كل نادم اليوم ترسي لكله سيعبك دفكيلتين. وعليهم داكن زمان داكن نادم كي مش الغادة في دبلاي ولا شنو كي وليك صحير دي يوقت كي بنتظركو كي كندري كان نشيبي كله يريو داكي خايشيبي دي ينتظركو كي إلاج يسكا تكمل وعقلت وكملت شتيت وده هم من الدقاق دي بشيلو العفا جزي بقسمون الجيران عصا ده هو بس بقوم بريمي ده بقوم بقوم بدورة بس يمشي دون كلام أنا مير على سجنة
1: تلفتو ده انتو زعتا تشيلو السخاخين تخصلوا إيدينكو
13: وانا وقت ده سخان أنا سخان أنا أنا تيني بس ما سخان النهار ده
1: شكرا شكرا صالح يعني البرنامج وقته بيجي ضيق جدا ندي الكلمه لضيفنا السيد بشر عز الدين سكونه يتفضل
2: شكرا كثير انا في اخر كلامي بتمنى من كل الاسر التشاديه ان احنا زمان الفريق بنصب في الحل والحل بتصب في الفريق كانت دنكليج بقى ناس الفريق بنصب فوقه وبدب في فوقه وسكدمر وصوم بوجعنه كان النجار بقت الكوش اللي بقى دور كله بنصب فوقهم ما عندهم فرقي ولا في عيش ولا بياكل قاسم الكسار بالقاسم السيجي بالقاسم الفول المندويم ده بقول لي بسونو السمسم اللبن الروابة الزبدة الناس عايشين في جميع القطاعات في الفريق في الحلال كلهم ناس أسرة واحدة الكبير يصمت للصغير والصغير يصمت للصغير نتمنى من الإبهات أرجعوا علموا أبنائكم عاداتكم وثقافاتكم وكل إنسان صدر مليان من هنا أبهات وجودة أنتوا الصغار نتمنوا منكم أرجعوا انتبهوا فكروا انتبهوا العلم اللي علمتوا في المدارس تعلموا من أبهاتكم تنجحوا وتربحوا وتعيشوا بسلام وبأمان والعادة التشادية هي عادة بتسقي اللبن وحتى الموية وراء خليكم الاتعادات الجات من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا ومن أستراليا جات حركت عاداتنا وما بتستفيدوا منها أكتر وشكرا لكم.
1: نعم السيدة أسماء قاسم كلمة أخيرة.
0: كلمتي الأخيرة وبرما نقول لك يا دكتور والله التيم ده ده بس تيم أنا جاني ديريجي ده أسوسياسيون حقنا ده قلنا كي أنينا كي خسرنا شغل في 79 30 دقيقة وطتنا برجل سخافتنا مقد الدنيا نانا ده نقول شكرا لكم والله يقبلها علينا ونقبل كلامي ده للبارا خلي أي بارا يشيل مسؤوليته وأي بارا يخط لسا خيرة نفرنا واحد نخلو مننا ديفيزيون ده كله سبب ده كله مرض خلي أي أبو خلي مال ده يالك مالك كيلتير حقك منتاليتي حقك ده خلي أي نادم المرة كله خليته أي وقت مخرب في بيته إشان تبرد إيالا توقف جنب إيالا خلي الشر هذا خلي نرفومي خلي نسوي بروغرام آخر دو سيتي بروغرام هانا قيلو في بيرو دول إنتي سخيرك ما يشيفك دول ده نخلو ومشي الكلام التيم الكلمتو أي نادم يشيل السخيرة ده ده إمك وده خالك وده جارك الأدب ده هسه الحمد لله ده بس ده بس اكل هسه قاعد
1: شكرا شكرا جزيلا سيدة أسماء قاسم رئيسة جمعية لامي فورتين وانجمينوا شكرا جزيلا للسيد بشر عز الدين سكون شيخ تقليدي ونشكر أيضا الدكتور محمد حسن أحمد مؤرخ مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة موضوعنا في هذه الحلقة كيف نورث أبناءنا تاريخ أجدادنا وثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا أيضا في هذه الحلقة الفني دوب صادق ركنا فيديل وأيضا عبد الرحيم محمد بحر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد نشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام.

فون مثلا او فيدي سمز لا ريغولو هديكين في غوليال دا غودان ديرن تشي تيغان كي كلو كام كاي مي دوبس دي كراف ما فيدل ساغروم زات ولين غاي ما اي كاين سي غروبو اين غاين هت غاين دي كاديا عائشة سو مختار غاين دي هت غاين دي كاديا جارما غاين سمغلو فيدي نوم يوم لا غاين ما ندام دي لو فون تولم دانا جوكو لا بروم دي فيغي غاين كي مان ديلن نالا مينا نوش جابرو مول كورون في لو فين دي غي دي بنيغي ما سان نون كافي كاين كي ساتلي ليني فيغي فيدي هم فن في فدين غين فما ولكن نول دي في الله في نيكي هما وانا لا مثلا غين مي كورون الله في لا انا غين نفرا يان مثلا غي توان فرين ولا كو تلا ناي سي نيرفان بولوموني مثلا غلا مي بولوم حبي جارا جاف سم سيغنا غين يا يقول لي يقولون غين غيد مي لا انا كو تلا ناي ناخذ تشات كو ناي سي سم سون ورد ناي سم سولو فوغو غي غري من ناي ما لا مغري ناي ما جارين جان لا وان غين غين فاتكو واغ داينا مفدا غين مولون غين كي جارسوم غين نايسي بلومو نايسي لو غين كي الا في دين الا ناي لون غدو جورودا كي دبي غين نجوب دومي توب سري كراكن فيدل غين مي كا تولمو كا رانو ديغلو

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتطو زي كارا دي تشات تترو بيني ساعة جزية دقيقة مرتطو زي موسرو برخزال فايا لارجو موكان امدقنا مسوكوري دقيقة دي جرامة دور كلا براتان دانا كجيكي دانا كجيكي اما دي منان دا تكنيسي غريدي سانفيل چكان شكر ترك آن دي منان دلو كار كابين تكنيك دا چنغنا چوك بي كابريال كار ميكرو دا آنو كجانات كار سالة محمد سالة Saga que Chuck B. Gabriel engredere dona que amara la brava a tragar. Chuck B. Gabriel.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakat. Rul Kafiki digri tro radio Tchad. Radio diffusion nationale tchadienne Izala Watani Tchadia de trio khnye. Donc moi j'ai des surfo car so facile muy mega star nakal mataka journal c'est muntabe muntalta walne muntaltalta darwal. Lekin siga fine digde mardane ne digde fakat kindra lek wala khsik sobre. مساء الخير مساء النور دغدو تون ميزون داري الكرافاخ سكم بولسني دير رزق اليوم غني كما سك لكن سني مشي لكون غني راه سيده دكتور غني الله كوسكايسي ديتو بوتر غني شوفر غني الله كوسكايسي ولا كحفظ كسغي دير رزق اليوم غني الله كحفظ كسغي matik se alka faskesge de trio radio tchad des alwatania tchadia munay goto de clandogne alka bausak afie course afie cabine technique

شكرا دكتور روح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية شنو سي منتابة رولكا فيكي منتجي بسم الله الرحمن الرحيم ترونيا رو خميسة روسي كارموتو نفرتا إن أردوبريو تسيري كارماشنة رسالة إن وجاقين شعب أمنتي شعب تشادين تقول رنه تفرسن دلا تمناسبة إن احتفال إن بارسي مشا كارمشا دي استقلال إن دولة تشاد بو دولة نغال سياسيين تي دي قمتشين دي فاسنة وأخو فكري عشان دو بناق دو دولة تشاد نغال أمارن تي نغال سلامن تي نغال وفوك وآفاق رنغي آفاق رنغي رسميا تو قمتشين دي فاسنة عشان شعب غن دي تالرنغ دانغ يا آفاق رنغي تانو رئيس دولة قمتشين رافا وبدهيقدا قال احتفال إن بارسي مشا كار مشا تفرسن دلا دولة جات قال هورين دي أوني قال عالمتنا لمري إن جمعيني نظم كا دمسفيني إن دم إن تربيت جن دي إن جيجر جن دي جيجر سيري كار متنا ندمني قال سال بون دي والدلا نور بون دي نغت إن نغت الأمة تانو شان أورني يا كأوركاي ندم دي مختلف إن درجن دي إن جيجر سيري كارموتني وزارة إن دابتور جنة وين وقاي كوني أوغن تو جمعن فيني جمع تتوين لنك ريليف انترناسيونال نظم كن تاق بروان قال أوتيل ريزيدانس ورش فيني إن مشروع شان كمبادن كمبادن دوغي كل خونغي وكورون دوغي دوغي وكل خونغي دي إن لابتاني كخصا خو كل خو لابتان جنة إن دولة تشاد دكتور مباي جي ديكاندي فرانسيس نون سكرتير ديتا ان دكتور غني ان دي لابتان غني الواخا كالواخا رسميا ان نابا ان مشرو اشانك توغن دوغي ديغ ديتري اورون كل خد دوغي ودي بيبن كل خد دوغن دي ان حكومنين قال دولو سو دي تونيا مور ريليف انترناسيونال يا بدري او سكايرينه مشرونن دلاشان كندرنغا دي فورنيسرغني اشان كتمن دوغه داوني او كنوبنيا قال لابتان كنتي قال عالمتي دي تيلينه مباي دكتور مباي جي دي كانجي فرانسيس قال قدبنيتي توي دوغه جالسنن الي دي جود دي ين دوغنن شان كمبادن دوغي كل خلاب تنغني و كوخو داوغي جاك غسر خيدا نغال ترنك چند متكانن كوخو داوغي انو ان دي لاب تنغني و كداواخن ديگن دوغي سكرتير جنرال ان وزارن دي ان لوغني شريف غالمان راسك مالامتاق بروان غال بيبليوتيك ناسونال بيدت بيبن دوغي كتوب غني دلتاغان غال اسمبلي جنرال فيني عادية ترنيا عشان

مساء الخير دولة تشاد. هذه خاصة روندونغ دوتون مويتو غارين مويتوني. هذه خاصة أجاويد جندين مويتوني. مساء الخير مساء الخير كونجور ديتي اللامين علي سليمان تأجاوي جنة مساء الخير مساء الخير غارين فطرة تأجاوي جنة وتن ياو فطري ترى ما سنف سكين هذه خاص انتي مساء الخير مساء النور در كونتي در ابتشنغاري زي شيغيفا محمد موسى كاتا تا اجاوي جينغ دو تون بيرالني هادي خاص انتي وجامي غند بي انتي اينني ساسو دغي سيكار موتو ابكر رمضان تي جامي غني مساء الخير مساء النور ادم داود ادم جورتو حسن غبات جورجورا بدا اكلتي حريقني اكيد ساسو دقيقه سيكارسو بلالاتي دي تي شب دي كانتوين بلالاتي ني تجامينغن دي تري تاباقان تماني ني فاياي دي تي ترسيفي دار خرب دي تي جميس بي كوما بي كورو ساسو دقيقة سيكارسو أبزيني دلبيني مساء الخير أمباسانا عبدالله إيسا مساء الخير كابين تكنيك شكرا تشوبو يا جابرييل حضرنا يعني الحمد لله زوخ ساسو دقيقة سيكار مشا تانو حضرنا يعني بارنا فالحمد لله نعنا نجمينا منغا يا الحمد لله لكن كورديتنا ايلن اقو من بلين قدا تدي من نقصو لكن مطلبكم من ربنا سبحانه وتعالى ngargan de hasum mifsingen irren ya ko de midirginye alle jandirgin gida lakin zrok wedine wedinen nimbu wedin de kna faxing tiziri zor ushug nan kan zoroñ wedine o wed ba wedin dala prondan ya didid o de be ke frondin bin guso tanu mutalab ko mun ngargne sumatanian de kajal gne wal dala yani kijil gne yani matagre rig masul in shab gnde utun korne tidi yani fakhir gne wal dala malam gnen lazim kunuma qamisi wal kunuma jiman de rontri taran sarq gal lingatenen
barakaw nax o bëgg tarxña ktel mala w ktaran k garanxan qur'ana w kul shay'in rabbun subhanahu wa ta'ala k des man de ndig dala nankaw rorun togo k ndamante degenin illa aña bëk ndel wala mu yoñi da wala bin bini wala falam bu os dantan mankam sayida nin wuk ci gang ayi leene okuf de fitin gin utuni de tri torfa de gennen uton lakin wasi amane dala khas balam ngati de utnaane ne ker keling balam aani de utun daran de tin tamakos ne ok tarx sual de be kelis sual nen dani datin ya bun de ndarle eride sual nen bu elen sual dani gatine ya bun ndarle tane talab ko min imnga tarq suwal suwal nen garbati yagda tarq sumge barige nubu nankash ngati hatta jamen nan ko lajina islami uto ashan yani ronen imnga mat garba kay ni man bo orga datene ke taran ko nubun salag nankash ngati barige bin binige yani rabban subhanahu taala ke des matre ke des raham cham ziri jamena o ugu zinde dar deti dar bu on tungatin ri azinin fubax lazim urdu bonde tel ni de in amati mananen ya bu chad matak o ron abarkaw dar mudgo dar blala dar kuka dar ay daranen dar telin ndoxon tungbax doxon gar kuy gud o tezinga dal digen ugun ron bu doxon denen tit mashakili ninda rog mashakili hal garnan fasa ja ka fasid kizre zal ko gumay zinen zutuy khin lillahi nin torxon nin titi nin torxon nin titi nin yani o bu falanti falan yani binin darzin kal kong ba danit tanu mu talab kum rond ngati de nani de kaawo de ngoro wehidenen garbati yagda taga rais dawlan ko el wehidam ba jadin ko ri da ti kaw ya sama xani de utun dang ya sama xar ge ndogdi ndog afina wax dog bunu in dawli chat bax dog gar kuy git tanu imng de ro tok kang kang kang do kon ko tuske digne digem ban dana bu sik ob ki ne en ya tanid tanu raja ki o korom o ko kan togo fa am ka kan de may yenen o ko man fugit شكراً دقيقة تروح على الشادي زال وطنية شادية مقصاصة دقيقة سيريو تك تك تك تك ريسي نقال استوديو موتو إن راديو شادي راديو ديفيزيون ناسيونال شادي نزال وطنية شادية شوبيو غابريال وطنقال كابين تكنيك تي نان ميكرون تي رونسيو مونسي عمر إدريس عمر نان يامينا كم سلام كسوكولو كتك بندلا ليونيل نومنغار كوركسك جيغي جيغام راسي لافيو كوغي كوغي كابين تكنيك

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف حنا المنصة دي ومتصوّة، وكذلك مما صوّد لي اليوم تصوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد موسى، في البداية ممكن توريني بفلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
1: اوكي، السلام عليكم. انا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13/10/2020، لمينا وقلنا الحراز البيار دا قريب لنجمعنا وما تتطور مالا، وفي المكان دا الفكر جات قلنا خلينا نسوي جميع دا عشان نهلو المشاكل هنا حراز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجميع يوم 13، ما فيشلنا ورقة رسمية دا يوم 20/10/2020 من إدارة هنا ديبارتمان حراز البيار.
0: جميع هناكم ده مثلا منبر هنا دي مثل كم كي؟
1: الجميع عنده 14 منبر، معناتها الديبارتمان حراز البيار ده عنده 7 كومين، من أي كومين ده شلنا 2، معناتها من كومين هنا كارمة، من كومين هنا مساقط، من كومين هنا جارمية، من كومين هنا جمنفارة، من كومين هنا بوتالفيل، من كومين هنا دوجا، ومن كومين هنا ماني. منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14، وين ده اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى، الجميع هناكم ده يوم سويته ده هدف هنا شنو؟ يعني ابجكتيف هنا شنو؟
1: هدف هنا الجميع ده، هدف هنا التلميه هنا حرز البيار بالامه، ومرابط هنا يال هنا حرز البيار، وندافع حقوقنا وندو هلنا قدام. ده هدف، في ده شغل كثير قاعد في صحه، في مويه، في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويته جزء اليوم ان ده مثل قريب 4 سنة، ده شنو كي سويته للشباب؟
1: اول بأولا المويه هو حياه، قلنا شعب حقنا يدور مويه، والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في جمنفارة سواتا بومبي هنا يدين دا وايت، وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هلا الكدو سواتا بومبي وايت. من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في أيام الحر هنا 2022 دا علمي رنتو كله تعرف شاد دا كلك أكلات زيارة، وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت. زون هنا جمنفارة يسكو يجي في ماني دا يسكو يمشي كتير كلك نزا كلك أكلام حوالام في قطران كلك. قلنا لا لا ما نقود مش دا نرجو نشوفو شعب هكذا يتعب ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور ركبنا في البحر كلك شفنا حال هنا شعب ده كلك، ومشينا في هيل انديبيك سوبر في تير هنا ماني كلها شفنا انتنام هنا قزرنا وسوينا تهويه سوينا ابيل للغوفرنما وللاونجي وللبرسون بنفولنتي. الحمد لله حكومه قامت والاونجي كله قام جو للشعب حقنا، بعد اننا مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله. ده كله البلاتفورم قامت قول الاخر ده سمياته وقاموا جابوا المساعده، لسه ما كمل في ده بس. والبلاتفورم خلطت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليك ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة ده عنده مشاكل مع الشباب. كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسيف ربال البروجرام كملنا والترنو مشت يمن كمل في كوب ده كله كيه. ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يالليجو باك، وفي الباك ده أول زمان الناس أباتوا وماتوا وارين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلغو وبجوا بكتبوا يالهم. في ده كل المشكلة هنا بكو حرام وكده البحر ذاته كما عندهم أكسي ناس يمشي فوقها وشغل الناس يكتبوا فوقها ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بي كعب. خلاص يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقود مش لما يكون سوينا لجنة نمشي في نيمانة في الانيفرسيتي وانسيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده. مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف، مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا إرفا كل أنتونا بروس تنين وفي أونجي كل أنتونا خمسة كل في كل كلام ما دامش البروس 75 بروس بلاش أنا 3 سنة ده كله جبنا هنا بطان لقينا 50% ما ينات أول كان تكفي 70,000 ده تكفي 35,000 ياسمو ورنان ده كله أنطلعي يا لد ده 50% ما ينات تكفي بس 35,000 تكفي ولا تكفي 70 ده ما ينات نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودنام كتمنام في الانستيتيو ونيفرسيتي دي فرام دولة كله كتمنام ده كله البلاكفورم شالت نية قبل يلا مشو قرو ما ينات زمان ده يلا كان قرو كل شغل يمشي اكتوب ما ينات يقود في هلا ده دعوة يشومي بزي مش كتير وشماج بيك زيارة مرة يكون لا ده ما يكون ده البلاكفورم سوات هنا وقسمات كل لك في دربة بس كسمات 100% أنت توم ده البلاكفورم مستواه بطان البلاكفورم ما وقفت في ده بس البلاكفورم شالت أرض المشي من الإدارة وراحت في تروا سوبر فيكتير ما ينتهى سوبر فيكتير اللي عندهم هسا الإنسبكتر سوبر فيكتير اللي هنا إديكاسيون ده في مساجد في نيمان فارا وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يا كولا مشينا في ماني لقينام عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاكفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها على اللي يقول مين بكان عايز يجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاكفورم السوات كل في المسوات تفضل يجي كل في كذلك في نيمان فارا كل شفنا مشاكل هنا الجزرنا ده حليناه والما جزرنا كل جينا الإدارة كلمنا هلا مش يعني من فارس سوبر في تدا كله كي لسه ما عنده أنا قلنا ما بكون جينا الإدارة كله وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كله اللي جينا ما غي يقولوا ما لا قلنا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباران دلوقتي بكتب يالهم بجروس وهسا رئيس الدولة إن شاء الله الحرارة ده قال الأكل بلاش من الأكل بلاش ده هم ما لقوا مين دكتور مين حكومة أقرأ شوية وخلاص الأكل واقف لا كره وكاي بدور ما لقوا لا لا قلنا كان كنا نينا شباب قارين في بلاتفورم ويالنا هلا كادر تقول نقول كيف زمان بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكله حق شنو ورنا قال مشكله حقنا ده مشكله هنا لا كريو كايد ما عندنا نكتب نقر فوق ما تدري كان يمشي غير يقول ما اللي غير لا كريو يشيل كايد يكتب فوق ما عندنا قال لي قلت كم تقر 150 كايد قال لي ده ما كري ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كايد هنا وبيك هنا كلك ويقول لكم ما سي ولسا ما وقفنا في يوم الفطر ميدا مشينا في لسا عرب انا مساجد ده لقينا وزرنا هم قال انا والله مشاكل قاعدين قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يمرق من اكل يمشي بيد الناس قبل يشروا الميدا شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نكدنا لهم شاتو هسه حالين عندهم شاتو في اكل لسا عرب ده ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سي هذا مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال من سرير مفهوم بس قلنا البلاتفورم ينتقم 10 سرير على 10 سرير كله الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنين قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قرايب بس ما خاص عملي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا معنا ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الاكول هسه قاعد يجري في الاكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في الاوبيتال ولبن وصابون وود جافيل قلنا يساعد الناس المردانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رافينري انا جرماية ده حجينا ما ناس انا رافينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي يبنوا هسه علينا اكون كاميرات تشوفوا جنب الريكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله البلاتفورم كان نور انا بلاتفورم نور نور ده اكون ما يكمل هسه ما يكمل
0: في بلاتفورم وضع عندكم شركاء يعني بارتنر كيسا عندكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
1: لا لا والله يا اسا كده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا هذا برده وعندنا ان شاء الله واقفين معنا ليل ونهار بمش ده جينا في مرحله ده كلها كده
0: انتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره هنا شباب ده تجيفوا حياه هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز البيار
1: والله الحياه ما حياه صعب زياره في الهرز البيار شغل الزياره هسه مشاكل قاعد في الهرز البيار ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسان والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يامبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا نطلب منهم الله ينتم الفكر شنو كراي انتربريز يلا قروا ده يمشي يدخل فوق انت ما انت قاعدين في البيت 4 5 يال قاعدين قلتين 3 كان قروا كملوا لسه ما يقول هنا من جاي ورده خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنيه انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام ده يقول قرا وهو ما لقي شيء ده انا بقول كان قاعد كذلك مش ده ده كلام ده نقول للناس الاصل عندهم الله انتم ده خليك كريس وستدل شنو عشان جند يدخلوا فوق الداخل.
0: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميعناكم ده مثل شنو؟
1: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا. يوم خدتنا جميع كريهو ده ناس فيما مش ضد هنام هم ولا كونتر مثلا هنام واحد. يعني سياسه ما في سياسيين، يعني شغلنا برا من سياسه. جميع حقنا ده ما عنده سياسه. والناس كمان فيما مش نجو نشيل حقهم واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا، يعني جينا في التلميح انا هرز البيار بس. والحمد لله يوم جينا انتينا بروس اللي يالا ده 70% ده ناس فيهم اوكي. البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد، عند التلمية مثلا اللي هي من رفع ما عنده ضد، والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله.
0: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو توجه للشباب ولا للناس انا هرز البيار بصفه عامه؟
1: والله يعني انا اولا باولا ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سوفي من فارده شنو يكمل كان كمل شركه ده بروجيكت كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك. وندور من الحكومه بتن اباتور هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قايل وما كمل لسه. واباتور كان فتح ده اكون في يالا الشباب قرده اقل شيء كله يقدر يشيلهم هناك شغلنا 1000 2000 ريال يشيلهم يخدموا هناك. وشغل دور من الحكومه اخر ده اجر ما يقدر في نريد قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا. ندورك الحكومه ده عشان يقبل لنا 5% جنانينا ده. الشغل قاعد في جرمه ومكتب جمعنا ده زون ده زون انا هذا البيار وما نايو هسه دائما نسالوا شغل نور الحكومه عشان شغل نار قاعد في بيتك انت هلاك انت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتله هو حق انا قدام عنينا زلمون ندور حقك انا يجي في دربه يقبل لنا 5% حقنا عشان يساعد الشباب ده ويساعد الهل ده مشاكل الناس دوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكثر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياره نسو. وده شغل نطلب من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القايده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك.
0: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبهر محمد عمر وفي الإشراف الأمام من نور مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة، ما يهدك ريح.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماماً، تجدون نشرة الأخبار. سنستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. 45 في الهندسة الصوتية المهندس توبكي جابرييل. أما أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعيني الكرام، أينما كنتم تجري الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جميلة وضواحية، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وكما هي العادة إلى أبرز العناوين. رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا والمدير القطري لمنظمة العمل الدولية يستعرضان مسار التعاون بين الحكومة والمنظمة، والأخيرة تشيد بالتزام البلاد بسياسات توفير العمل اللائق بسوق العمل. مجلس الشيوخ يضع النقاط على الحروف حول تعاونيته الصحية، ورئيس المجلس ينصب أعضاء اللجنة. مرحبا بكم. نعود إلى خطاب رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديب إتنو بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال المجيد، والذي يوافق 11 من أغسطس. تناول اليوم عبد الجليل عبد المكرم آدم في جزئيته مكافحة النزاعات بين المجتمعات وتعزيز العيش المشترك.
2: النزاعات بين المجتمعات المحلية واحدة من أكبر التحديات التي لا تزال تحصد الأرواح وتفجع الأسر، ولذلك دعا رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عبر رسالته التي قدمها إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد بضرورة المصالحة مع الذات وحماية مسيرة الوحدة الوطنية المشتركة وتجديد الوفاء الوطني والحفاظ على الإرث الثمين الذي تركه الآباء حملوه على الأكتاف وسطروا الكلمات بأحرف من ذهب: الحرية، الوحدة، الاستقلال، السيادة. ويضيف المشير أن التحديات ليست قدرا محتوما، بل تنتج عن عوامل متعددة: عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والإبطاء في العدالة والتداول المستمر للأسلحة النارية الفتاكة، فضلا عن أعمال التخريب الذي يقوم بها مسؤولين سياسيين فاسدين وإداريين مهملين ومقصرين وتدخلات خارجية. ومع ذلك يقول المشير أن التاريخ يذكرنا بأن التنويع الثقافي التي تحظى بها تشاد مصدر إرث للثراء وليس سببا للتكتلات والانقسامات، وأن العيش المشترك يجب أن يكون التزاما دائما يقبله الجميع، ويتطلب علينا تغيير نهجنا لتفادي الأزمات وإعطاء الأولوية القصوى للوقاية اللازمة والمصالحة المستدامة، وهو ما يتطلب عدالة سريعة تضع حدا للإفلات من العقاب. كما دعا المشير الزعماء التقليديين والقادة الدينيين والساسة ووسائل الإعلام إلى العمل سويا من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، وعليهم التوقف عن الاكتفاء بدور المتفرش. علينا أن نكثف عملية التعزيز في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة وملاحقة شبكات الاتجار بها، وأدعو مواطنينا الذين ما زالوا يتعرضون للتلاعب من الخارج بهدف إضعاف السلام والوحدة والتنمية في بلادنا، عليهم مراجعة مواقفهم وإدراك خطورة هذا الأمر. لقد عانت تشاد كثيرا من ويلات الحروب والانقسامات، يتعين علينا جميعا أن نكون وطنيين يحبون بلدهم ويضعون فوق مصالحهم الشخصية. وفي مواجهة التحديات الأمنية المتعددة، لابد من مواصلة تعزيز قوات الدفاع والأمن من خلال برنامج طموح حديث يشمل تزويدها بالمعدات المتطورة وتعزيز التدريب وتحسين الظروف المعيشية لجنودنا، معا نواجه التحديات التي تعرقل مسيرتنا نحو الازدهار.
1: استقبل صباح اليوم رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا المدير القطري لمنظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو. يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون الذي يجمع الحكومة بالشركاء الدوليين حول القضايا المرتبطة بالعمل. ماني علي إبراهيم.
3: يأتي اللقاء في وقت تبرز فيه ملفات خلق فرص العمل وتعزيز تشغيل الشباب ضمن التحديات الأساسية التي تواجه سوق العمل في البلاد. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مسار التعاون بين البلاد ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال خلق فرص العمل وإدماج الشباب بالهيئة المهنية. وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا بمديرة منظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو، معربا عن تقديره للدور الذي تطلع به المنظمة في دعم جهود البلاد في مجالات التشغيل والتكوين المهني. وفي تصريح لها أكدت مديرة منظمة العمل الدولية أن اللقاء يأتي في سياق محطة مهمة في مسار التعاون بين البلاد والمنظمة المتمثلة في مراسم توقيع وثيقة أول برنامج قطري للعمل اللائق في البلاد.

0: عن تقديرها لرئيس الوزراء على الجهود التي بذلت على أرض الواقع وعلى الثقة التي منحتها الحكومة للمنظمة. كما نقلت شكر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى الحكومة التشادية، مؤكدة دعمه لجمهورية تشاد ومواكبة جهودها الرامية إلى وضع آليات عملية لخلق فرص العمل اللائق. ويعكس هذا التعاون المتجدد بين البلاد ومنظمة العمل الدولية أهمية ملف التشغيل والعمل اللائق ضمن أولويات الحكومة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعنصرا محوريا في توسيع الفرص أمام الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.
1: نصب صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الشيخ هارون كبادي أعضاء لجنة إدارة التعاونية الصحية بمجلس، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس الشيوخ. محمد موسى أحمد طاهر.
2: يأتي إنشاء لجنة تسيير الصحة وفقا للنصوص التنظيمية المعمولة بها في إطار التوجيهات الواردة في الخطة الاستراتيجية لمجلس الشيوخ، وتهدف إلى تعزيز التضامن والحماية الاجتماعية والصحية لموظفي هذه المؤسسة، حيث قام رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بتنصيب الفريق المسير لهذه اللجنة، مؤكدا بأن إنشائها يشكل خطوة مهمة في تعزيز الاهتمام بالاحتياجات الصحية للعاملين بالمجلس. كما أكد الدكتور هارون كبادي بأن هذه اللجنة الصحية صممت كمشروع تجريبي يحمل روح المسؤولية والعمل الجماعي، كما أن عملها يتوقف على وضوح الإجراءات ودقة المتابعة والثقة التي سيتم ترسيخها لدى المستفيدين. وللإشارة يرأس لجنة الصحة التعاونية بمجلس الشيوخ السيناتور السلاك عبد الكريم أبكر، وسيكون بين أعضاء لجنة التسيير أعضاء مكاتب اللجان الدائمة ولجنة تقييم السياسات العامة بمجلس الشيوخ.
1: التقى صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم التقى مع البعثة الطبية من دولة المجر، وذلك للتباحث حول سبل دعم النظام الصحي بالبلاد. نعمات حامد عبد الله.
3: في خطوة لتعزيز الشراكة الصحية بين تشاد والمجر، التقى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مع بعثة طبية مجرية، وذلك في إطار تقديم عرض شامل وحصيلة الأنشطة والخدمات الطبية التي قدمها الوفد المجري في تشاد، وتحديدا بالمركز الاستشفائي الجامعي المرجعي الوطني خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى العام 2026. وقد سلط اللقاء الضوء بشكل خاص على قسم القسطرة القلبية باعتباره أحد أهم الأقسام الحيوية والمحورية التي شهدت نشاطا مكثفا وتطورا ملموسا خلال هذه الفترة. في كلمته بهذه المناسبة عبر رئيس البعثة الطبية لدولة المجر عن اعتزازه بالخدمات الطبية المتعددة التي تقدمها بلاده في القارة الأفريقية، وأشاد بمستوى التعاون المثمر بين البلدين في هذا القطاع الحيوي من صبر وكفاءة الفريق الذي خاض تدريبات مكثفة وعملا ميدانيا مستمرا على مدار عامين كاملين في مجال القسطرة والخدمات الطبية المتخصصة. من جانبه أثنى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم على عمق العلاقات والتعاون القائم بين الدولتين، مشيرا إلى أن المساعدات المجرية لم تقتصر على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية حتى في طوارئ دارفور والمناطق الحدودية. وأكد الوزير أن برنامج التدريب ونقل الخبرات الذي شهدته السنوات السابقة يمثل جوهر المساعدات الطبية والإنسانية المستدامة التي تسهم في بناء قدرات القطاع الصحي الوطني وتطوير خدماته المقدمة للمواطنين. هذا واختتم اللقاء بمراسم تكريمية جرى خلالها توزيع شهادات تقديرية وهدايا تذكارية على أعضاء البعثة الطبية المجرية والكوادر المشاركة، توثيقا لنجاح هذه الشراكة المتميزة واعترافا بالجهود المبذولة على مدار عامين من العمل البناء.
1: ونبقى في الشأن الصحي، حيث افتتح صباح اليوم الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور محمد حامد أحمد ورشة المصادقة على بيانات الخريطة لمناطق التدخل ذات الأولوية للحد من مرض الكوليرا بالبلاد. المناسبة كانت بفندق الصداقة بحضور عدد من الشركاء الفنيين والماليين. عبد الله هارون آدم.
4: بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة للكوليرا ولتعزيز سرعة الاستجابة، نظمت هذه الورشة للمصادقة على بيانات الخريطة الخاصة بمناطق التدخل ذات الأولوية ومتعددة القطاعات لمكافحة مرض الكوليرا في تشاد، ويدخل ذلك في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة الأمراض والأوبئة. وخلال هذه المناسبة ألقيت عدة كلمات من قبل الشركاء تؤكد أهمية تعزيز التنسيق التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، إلى جانب اعتماد البيانات.

0: البيانات والمعلومات الدقيقة لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتدخل. من جانبه أكد الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد أهمية هذه الورشة في دعم جهود السلطات الصحية
1: بمساعدة أنا كل الشركاء نسلوا خطة ضد المرض الكوليرا. لدينا دعم خاص من أفريكا CDC يساعدنا عشان نسوي خطة جماعية خلينا نقدر نكافر ضد المرض.
0: وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الصحية وشركائها جهودهم لتعزيز الوقاية من الكوليرا من خلال تحسين آليات الرصد والاستجابة ونشر الوعي الصحي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات بهدف الحد من انتشار المرض وحماية صحة المواطنين.
2: ومن الصحة إلى السياسة، حيث قدم أصر اليوم رئيس حزب الوفاق الشعبي محمد نور مستبشر قدم حديثا صحفيا بمركز المنى الثقافي تطرق من خلاله للاحتفال بالذكرى 18 لتأسيس الحزب. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثه في ميكروفون حسن موسى حسين.
3: نحتفل الذكرى 18 لتأسيس الحزب الوفاق الوطني الشعبي، والحزب ده زي ما تعرفوا اليوم 18 سنة ده كنا بكل سواد يعني جهودة في الساحة السياسية الوطنية الشعبية، والاحتفال ده موجه خاصة في مجال السياسي والاقتصادي الاجتماعي والبيئي، عشان أننا لاحظنا اليوم بارتي بوليتيك ما قايدين بخدوا زي ما الدستور دورة، عندنا شروط وعندنا يعني حقوق وواجبات لازم الأحزاب السياسية تحترمها. الحاجات دي بس بتودينا للتنمية، ما في التنمية بدون عافية، بدون سياسة يعني موجهة للشباب أو للمرأة. أي الحزب سياسي هو طموعاته يصل للحكم، والحكم ده وقت جيد خلاص لقيته لازم تقدم الشعب.
2: أخبار الولايات ونبدأها من السلامات، لكن بعد هذا الفاصل القصير. ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى الولاية اجتماع اللجنة التوجيهية للصحة، وذلك بهدف مناقشة الوضع الوبائي بالولاية والوقوف على أبرز التحديات الصحية، إلى جانب بحث سبل كفيلة بتعزيز الاستجابة السريعة لمكافحة الوباء. بشار محمد صالح من مدينة أم تيمان.
4: جمع اجتماع اللجنة التوجيهية للصحة بولاية سلامات السلطات المحلية ومسؤولي المراكز الصحية إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين بهدف دراسة وتقييم الوضع الوبائي بالولاية والتخطيط للتدخلات الصحية ذات الأولوية في مجال الصحة العامة. وأوضح المندوب الصحي للولاية الدكتور عبد الله محمد حسن أن اللجنة التوجيهية ينبغي أن تشكل إطارا لحوار صريح وبناء يركز على البحث على حلول عملية للتحديات الصحية المطروحة، كما حث مختلف المسؤولين على عرض نتائج تدخلاتهم بكل موضوعية وشفافية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع دعا الأمين العام للولاية ماب مارا مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصحي إلى توحيد جهودها وتعزيز التنسيق فيما بينها بهدف تحسين المؤشرات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الولاية. ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع بجملة من التوصيات العلمية إلى جانب تحديات الإجراءات والتدخلات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان ولاية سلامات. أم تيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
2: وإلى مدينة كمرة، ترأس يوم أمس الأمين العام لولاية مندول جيماس بيج ديوم ممثلا للمندوب العام للحكومة بالولاية ترأس فعاليات افتتاح ورشة العمل التدريبية لصالح السلطات التقليدية والجهات العاملة في المجال الغابات والإنتاج الزراعي بالولاية. ذهب عمر أبكر والتفاصيل من مدينة كمرة.
5: ضمت هذه الورشة الفنية أكثر من 30 مشاركا ومشاركة من السلطات التقليدية وأصحاب المشاريع الخاصة والعاملة بالإنتاج الغابي من أجل رفع قدراتهم الفنية وتمكينهم المهني وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم في مجال كيفية تحويل المنتجات الغابية كعسل النحل والصمغ العربي وغيرها من المنتجات إلى صناعات محلية صالحة الاستهلاك. وخلال المناسبة رحب بالمشاركين في الورشة ممثل منظمة ديراس كاريتاس ورئيس بعثة مشروع FNL برناباس جيفيجيلو فاشو، موضحا دور هذه الورشة وما تعززه من خدمات فنية لصالح المنتجين والمستثمرين. فأضاف بأن الورشة ترفع من مستوى التنسيق بين الجهات الفنية والمسؤولين بأمن الغابات. الأمين العام لولاية مندول ديماس مجدوبوم لدى إطلاق الورشة ثمن جهود الشركاء الفنيين في المجالات التنموية بالولاية، مؤكدا بأن مثل هذه المبادرات الفنية في تحسين سياسة الحوكمة الرشيدة، مناشدا الأمين العام ديماس مجدوبوم المشاركين الورشة بالإصغاء والانضباط حتى يتسنى لهم فتما يلزمهم من المعلومات الضرورية والخبرات الفنية، وللتذكير بأن هذه الورشة تستمر 8 أيام ويناقش المشاركين خلالها العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كمرة ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التالية.
2: وإلى الفقرة الثقافية، واختار لها هذا الأسبوع كاتبها محمد عمر إدريس عنوانا عريض: حينما يصبح الفن مصدر رزق للفنان. إليكم الفقرة.
6: تأليف أغنية أو إخراج مسرحية أو رسم لوحة، هذه هي الخطوة الأولى فقط، لكن حتى يعيش فن الفنان فعلا يجب أن تصل الأعمال إلى جمهورها لكي نحتاج إلى فضاءات للأرض. وهنا في تشاد خاصة في العاصمة نجمينا لا يزال نقص قاعات العروض والمعارض وفضاءات البروفات والأماكن الملائمة عائقا حقيقيا أمام احتراف القطاع الثقافي. إذن ما هي الحلول؟ أولا، على الدولة والجماعات المحلية أن تجعل البنية التحتية الثقافية ضمن أولوياتها قاعة عروض في كل بلدية كبرى إلى جانب فضاءات ثقافية قريبة من الأحياء مجهزة وسهلة الوصول. ثانيا، يجب تشجيع الشركات بين القطاعات العام والخاص كالفنادق والمراكز التجارية والشركات، يمكنهم تخصيص فضاءات للحفلات والمعارض والمسرح. ثالثا، لماذا لم يتم إنشاء صندوقا وطنيا لنشر وترويج الأعمال وتنقل الفنانين؟ من شأنه أن يساعد المبدعين على عرض أعمالهم في العاصمة نجمينا ومندو وسار وأبش وفاية وحتى على المستوى الدولي. هذا الطرح يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية للفرنكوفونية بخصوص البنية التحتية وصناديق التنقل الفني. وأخيرا، يجب التفكير في الرقمنة لتسجيل الأعمال ونشرها وتسويقها على المنصات الرقمية مع تعزيز حماية حقوق المؤلف، لأن الإنتاج بدون نشر يساوي الإبداع بدون سوق حقيقي. وفي تشاد لم يعد التحدي هو فقط إنتاج للفنانين التي تتيح لأعمالهم أن تتداول وتشترى ويدفع مقابلها، وبهذا الثمن فقط يمكن للفن أن يصبح مهمة حقيقية ثقافيا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
2: 26 دقيقة، نهاية النشر. عودة سريعة لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء السفير لمي هلينا والمدير القطري لمنظمة العمل الدولي يستعرضان مسار التعاون بين الحكومة والمنظمة، والأخيرة تشيد بالتزام البلاد بسياسة توفير العمل اللائق بسوق العمل. مجلس الشيوخ يضع النقاط على الحروف حول تعاونيته الصحية، ورئيس المجلس ينصب أعضاء اللجنة. كابويا غابرييل في الهندسة الصوتية، في الإعداد عمر حسن دهب، في التحرير أحمد خميس جمعة، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. بوابتنا الإلكترونية مفتوحة لكم دائما عبر مفتاحها onama.tv أو عبر صفحاتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن منافسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون لو كداك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهسا ما شاء الله البيبوستيتياسيون ميتريزي جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين سهاليا قادي في تيرين دونك 24/24 بسوطور في الكارتيزات عندنا أجان جينا وقولهم أجان سانتي كومينوتير كلهم أسيميو حركة نادم سبب شخورة بيجي بنادونا نجر بوتير نسوى انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوى تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمان بالبداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: يدير سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصاح من الوصاح. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينا بألم وصابه ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو خاصة للأوين بمشي في السوق الكبير اللي جي مجزاتك تشوفو ما الضبان وشنو يشيرو بس يجيب علم صاحبه يما يمسو يأكل ده كله خليه خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغليه بورتكو ده البكتيري بكتير ده ممكن ده بس مزير ده وسام كناس بقدروا بتطبخوا له فرانشيمان ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون عن أنجمينا وعن البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساقط وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا علمي وصابون علمي، كان سيرتو اللي ناس قاعدين في طرف اللي يكون شرب علمي أنا البار ولا أنا البير ممكن علمي ده يفوره قبل يشربه ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مشى ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بعلمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادي كوليرا مين قاعد على ملم ذاته ما أدري، بس من وين كان ده مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيهات عندي نقدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفاته شنو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف. الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريز ده شفتي ده الكوليرا. كان مرض ده كرواك ده في كلك زر بوديرك بروكو باسكي بصفي علم انا قلت لك
0: صح
1: شفتي ستي وانا علمي ده كان فاتر ولا بقي حس العلاج له شنو المرضان بسبب اني بين الدكتور بملا زيرو بين انا علمي بس
0: ايوه هو العلم بيدفق من جلد بهين لو
1: انت كنت صب بس نصب بس لا دقيقه ده علاج ما عنده علاج اخر سبيسيال تم بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز انكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآفي؟
1: انا كان عندي فيبريوسه مقلنا الجهد طوال نديكلو كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض الفيبريوس شليت تمشي فوقه بعدين ايدينك ما غسلتي وديتي فشو قيسيتو تي على مرادي كونتامينسيو قد منا هين ما في وعلاجه كله منا هين ما في
0: يعني
1: لكن كما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتر الكور ده عدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوق قول بنت لعالة وكم ماشيين بدفنوا كل الجنس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول بردوا بخلوا وشي آخر بسوق من ما يلموا في الوفرة يشتوا شلو فاتتهم يشتوا لما دكل أنكون ما أنكون وايد إن دليل المرضى كل شيء تتفق له بالناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هي الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروديزيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتيسه. أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كماشي كل ما نخيت سد دم بكانو بار إكسيلانس حتى الخضر الخضر المزيري تجيبه ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون إلي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الذباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لدين شفتيزي دونك يا بليزر موين دي والإنسان يشيله من المرضان يجيبه لل نصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: واي
1: سورتو الألمي الألمي ده بيريودنا إنونداسيون ده دوما لاف بس
0: وهي هسه جاتنا في الخريف ده كيف
1: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتو هسه شلتوها عشان أنينا هزاتك إيه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها عن باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل الكثيرة
1: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لدي جيري مونغو علينا كل الاجان كنا دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باك دو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كار كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات دواء انا بريزاشا تو سخر لي صدنا في مخزن كنا يوم اللي جينا بريمي كارد مرقنا خومنا دباز ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبير هاتينا في فرشة
0: مركز الكبير
1: في فرشة مهيني ده أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيلها دي بريميكا لدي 10 مرضى نقدر يعالج في بكانا فاتا 10 كم لوكي داك نرسول وينك توكا مكيكي يغاني دي فاوتس
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريون تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما سال جيبريون وديت على خشمك يمسكك
0: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يال دوك نوم ممكن بس في شهر ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل ايكيب للبيت ده يتريتي للجيران كله
0: تمشي يعقوم
1: كاين دوم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كلهم ان شاء الله كان جاي بكل التريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر اللي التريتيما بإيجينيس زوج بصور في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي بكل وقت
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل العيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيسي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم لذا يكون هامي دليل المرضى تبطلها المرضى زي ما وريتها كما يسيل لذا علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندو ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخير من بروخ دا بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسو نو لحد الإيالة فعلا الإيالة ذاتا كدخل وربيت دا اللوم يخسر إيدين بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره مي سفاسيل دي لفيته ده وايد زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر
0: صح
1: توالي يجرو في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوا عن شارج كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدر يسوي شيء وزول يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف دكتور مي بالالج فاسلمو اي سان سانتي واي
0: لكل المراكز فوالا. الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذاته ما يجي زول تخاف لا تبرج دافي تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف ناد الدكتور.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير بشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلكي في المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم اللقاء. ثم أما قبل، أيها السادة والسيدات مستمعي برنامج ركن الدين العظيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها جبل من جبال العلم والمعرفة وعلم من أعلام أمتنا الإسلامية التالية، ألا وهو فضيلة مولانا الشيخ أحمد النور محمد الحلو المفتي العام للجمهورية. فبداية أخي السامع الكريم، أختي السامعة الكريمة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة مولانا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طيب مولانا المفتي الشيخ أحمد النور محمد الحلو، الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل للوقت معنى أجمل ويعطي للروح طاقة إيجابية عظيمة، خاصة عند استذكار السيرة النبوية المعطرة والمشرفة. فما هو توجيهكم مولانا المفتي على المسلمين بهذه الذكرى العظيمة؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعم، المولد النبوي الشريف على الأبواب، وهذه الذكرى العطرة في الحقيقة هي التاريخ المجيد الذي جعل هذه الأمة الشريفة مقدمة على سائر الأمم. ولذلك ينبغي للناس، ينبغي للمسلمين إذا ما جاء هذا التاريخ النبوي الشريف أن يشد المئزر وأن يذكر بعضهم بعضا بسيرة هذا النبي الكريم وبشمائله من يوم ولادته عليه الصلاة والسلام إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة ونشر هذا النور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من الله به علينا، وهو الذي فضلنا الله به على سائر الأمم، وهو الذي يقول المولى سبحانه وتعالى في حقه وفي حق شريعته: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا النور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الله به الدنيا وجعله الله سبحانه وتعالى نور هداية، وجعله الله سبحانه وتعالى رحمة لكل الناس، حتى رحمة لغير المؤمن. ولذلك يقول تعالى في حق عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني الله تعالى ما أرسل هذا النبي إلا رحمة للناس جميعا. وكلمة العالمون يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمون قالوا كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى يطلق عليه أنه عالم، فالعالم هو ما سوى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للمؤمن ورحمة لغير المؤمن، ورحمة للبهائم ورحمة لغير البهائم. فما من شيء إلا ونال من هذه الرحمة ما يليق به. ولذلك هذه الرحمة المهداة ينبغي للمسلمين إذا دخل وقتها، إذا جاء تاريخها، لابد أن يذكر بعضنا بعضا، ولابد أن نعرف الآخرين بهذا النبي، لابد أن نعرف. الآن نحن نمتلك وسائل الإعلام، وسائل الإعلام في الزمان الماضي ما كانت موجودة، فكان الناس يجتمعون في ساحة واحدة وبعد ذلك يذكر بعضهم بعضا، يقرؤون الشمائل، يقرؤون السيرة، سواء تتعلق بسيرته هو عليه الصلاة والسلام أو بسيرة أزواجه الكريمات أو بسيرة صحابته الكرام رضي الله عنهم أو بسيرة العلماء، لأن العلماء هم ورثة هذا النبي، وما من نبي إلا هو وارث لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأنا سيرة العلماء أو سيرة أصحابه أو سيرة التابعين أو ما إلى ذلك من الأحكام الإسلامية في تلك المجالس، فهي تتحدث في جانب هذا النبي الكريم الذي جاء بها. ولذلك أنا أقول للمسلمين هذا التاريخ المجيد يجب على المسلم إذا دخل عليه يجب على المسلم أن يبتهج معناته أن يدخله السرور وأن يقدم ما يستطيع من الهدايا للأطفال يؤمهم يشعرهم كده كون هذا اليوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء رحمة للعالمين في هذه الدنيا. الإنسان إذا كان عندك فلوس قدم الهدايا سواء ذبحت بهائم سواء يعني أعطيت صدقات للفقراء والمساكين للأرامل للمحتاجين وأشعرتهم كون هذا اليوم هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك زمان الجدات في الزمان الأول بسموه عيد الكرامة. شوف ما بسموه عيد يعني آخر لا بسموه عيد الكرامة. عيد الكرامة هذه الكلمة لها مدلول كبير معناته اليوم الذي أكرم الله فيه هذه الأمة بالفضل العميم. إذن عيد الكرامة ده ينبغي لنا نحن أن نكرم فيه الضعفاء أن نكرم فيه المحتاجين أن نشعر فيه الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لكم. فنحن أمته ونحن أتباعه فلا بد أن ننشر الخير الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ولا بد أن ننشر الأخلاق ولا بد أن ننشر القيم السمحة لا بد أن نخبر الآخرين بأن ديننا هو الدين الذي ينبغي للناس أن يدخلوا فيه أفواجا.
0: طيب مولانا في هذه الذكرى العظيمة كل ما جاءت نسمع بعض الأصوات يقولون هذه الذكرى هي بدعة ولا يجوز للإنسان أن يعني يبتهج فيها ويقيم المناسبات وكذا، فأنت كمفتي ما هو ردك لهؤلاء؟
1: والله طبعا أنا أقول مثل هذه الأصوات لم يخلو منها زمن من الأزمنة، كل الأزمنة الفاتت الفتن كان موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قيض له منافقين، هناك في منافقون النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء وهم كمان يقولون شيئا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهم يحرضون الناس إلى الطريق الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام ينشر الخير للناس وهم يقولون شيئا آخر. هؤلاء في الزمان الأول سماهم الناس بالمنافقين، هؤلاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم ويسمعهم عليه الصلاة والسلام ويساكنونه ويتكلم معهم، وهكذا لم يبالي بهم إلى أن أدى رسالته عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه مع وجود المنافقين. كذلك في زمن أصحابه رضي الله عنهم ظهرت هناك فرق ضالة، ظهرت القدرية وظهرت الجبرية وظهر فرق أخرى في زمن الصحابة رضي الله عنهم كالخوارج. كذلك لما جاء التابعون ظهر في زمنهم الجهمية والقدرية وما إلى ذلك من الفرق الكثيرة أيضا ظهرت وانتشرت الفتن، وهكذا ما من عصر إلا وفيه المعوقون. المعوقون عن الخير لابد هناك في ناس كده يعوقون الناس عن طريق الخير وعن سبيل الخير، لابد يقفون للناس عثرات، ده شيء طبيعي. ولذلك أنا أقول للإخوة الذين يحتفلون بميلاد نبيهم أقول لهم لا تبالوا بهذه الأصوات، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو الذي من الله به عليكم، هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يعظم يوم ولادته، فكان يصوم، كان يصوم يوم الاثنين يتقرب إلى الله تعالى في هذا اليوم. فسأله أصحابه قالوا له يا رسول الله لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال هذا يوم ولدت فيه وأنزل إلي فيه. شوف يعني علله بعلتين، قال اليوم ده أنا مصوم ده أشار ربنا سبحانه وتعالى أخرجني من بطن أمي في يوم الاثنين، وكمان أنزل علي الخير الذي أنا فيه اللي يعني جاءني الوحي من الله تعالى وأرسلني، بداية الرسالة كان يوم الاثنين. إذن يوم الاثنين يوم مبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل يوم ولادته بذلك. فإذا كان هو يصوم هو يتقرب إلى الله تعالى في يوم ولادته، فلماذا نحن لا نتقرب؟ وطبعا الصوم ليس شرطا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا نوع العبادة يعني نوع القربة، فهو صام، أما نحن من استطاع منا أن يصوم فليصوم، ومن لم يستطع أن يصوم فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي قربة أخرى يقصد بها الفرحة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصوات التي تقول والله هذه بدعة وهذه محدثة وكل محدثة ضلالة وما إلى ذلك، أنا أقول للناس هذه أصوات طبيعية سمعناها كثير لكنها هراء، لكنها لا تفيد شيء. فالفرح إذا كان الإنسان يفرح بيوم ولادته هو، اللو الواحد لما يجيب له يلدو له صغير بيفرح، وبمشي بجيب العقيقة وبيذبحها بيسموه يوم الأسبوع. الإنسان إذا كان مثلا قريب من سفر الناس يفرحون به، الإنسان إذا جاء لك ضيف بتفرح به، الإنسان إذا كان حصل لك خير بتفرح به. كو النبي ده الذي جعل بكل الخير لا نفرح به، نحن نفرح به، فنحن نمدحه عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الله بقراءة سيرته وبقراءة شمائله وبذكر أصحابه رضي الله عنهم، نقرأ كتب المدح كتب الشمائل. فأقول للمسلمين المولد جاي، احتفلوا بميلاد نبيكم جماعات وفرادى، حتى لو اتمالي جيت ناس تحتفل معهم كلها، شيل البردة ولا شيل الهمزية ولا شيل الديوان ولا شيل لك أي كتاب من كتب المدح أو من كتب السيرة، أقرأها على أولادك لم أولادك ولو صغار، اقرأ لهم أمداح، اقرأ لهم سيرة، اقرأ لهم شمائل، وأوريهم قل لهم اليوم ده الولد فوق نبيكم، اليوم ده الجان فيه الخير. لأينك كل أورين، لإيالك كل أوروم، لزملانك كل أوروم، والله بدون شك هذا خير كبير أنت تقدمه لأسرتك، حيث تجعلهم مرتبطين بسيدنا محمد، تجعلهم يحبون هذا النبي، تجعلهم معه يعرفونه عليه الصلاة والسلام. اقرأ لهم نسبه، اليوم كثير من أبنائنا لا يعرفون حتى نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون نسبه لا من جهة أبيه ولا من جهة أمه. فأنا أقول هذه فرصة كبيرة جدا للمسلمين أن ينتهزوها، وأنا أقول لكم هنيئا لكم، هنيئا لكم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لكم بهذا الإسلام. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا إسلامنا، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا، وأن يسقينا بيده الشريفة من حوضه الكوثر يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
0: بارك الله فيكم فضيلة مولانا المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو على هذه الكلمات الرائعة، وكما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر أجزله لكم أعزائي المستمعين لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخراج أبكر حسن بخاري، وفي إعداد وتقديم الحلقة عيسى أبكر موسى يحييكم، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أكيد أننا شادين كلنا سواء أمنا هوا أبونا آدم وبربطنا كمان تشات درابو بلوزون روج. شكرا الفنان زكريا الشايب. نرجع للاستديو عشان نقري لكم بلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم سواء بليل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انتر كدسر لشيء مهم.

Abraham Pitera Dangaji, section 2, îlot 7, lot 18. Souad Suleiman, quartier d'Abazien, section 1, îlot 103, lot 1. Timan Mukhtar Saleh Anour, quartier Machaga, section 3, îlot 110, lot 20. Mohamed Abakar, quartier Angabou, section 5, îlot 26, lot 16. Gomboya Angini Mohamed, quartier Machaga, section 1, îlot 243, lot 10. Mohamed Fadullah Jombo Waharoun Nawarimi, quartier Amsinene, section 1, îlot 117, lot 9. Abdelaziz Omar Halou, quartier d'Abazien, section 2, îlot 31, lot 4. Abdraman Mohamed Ibrahim, quartier Machaga, section 1, îlot 80, lot 9. Youssouf Issa, quartier de Guel El Koudou, section 3, îlot 64, lot 16-18. Djibrin Abakar Bokori, quartier Sajeri Koukaï, section 1, îlot 106, lot 7, 9, 11 et 13. Puis quartier Angabou, section 4, îlot 141, Nalgo Ibrahim Mohamed, quartier Angabou, Gaïd Philo 7. Wa Kaman Mustafa Mohamed Kourbal, Ouda Inda Mushkele Katira, quartier Rangadi, section 1, îlot 8, lot 14. Nafse Chey Mustafa Mohamed Kourbal, quartier Rangadi, section 1, îlot 8, lot 12. Kulloum ke Annas Dol Kamamosho Al-Balagda ka convocation. Anidara, un complexe scolaire privé bilingue moderne, Hamoudi, Gaïd, puis quartier Digela Dingesu, Bakaburu Abbahat al-Iyal, Bikauna al-Tesdir, Babdayum Sabatashar, al-Jai, Sita Weshirin, Bessa Tamania, Omangarin, Bessa Tamania, Hadisa Arban, Ashi, Minaya Tania, Al-Talab al-Gudam, Khali, Bamshu, بشنو بكانوا مسجل عشان البكانات دا ليميتي مواصل بالبلاغات بلاخنا وفا محمد بشارة بيري بشارة حسنة بشارة محمد قربة النكور قربة مسعود وادي أجد إدريس دليق عبد الله آدم علي آدم بلا مغاسم آدم آدم ما إما علي إبراهيم أبا جدة هارون محمد محمد إبراهيم النكور قاجي دليق الحاج آدم المدني البشر آدم كيسا الشيخ البشر بخاري مالا محمد سيد رماد أبكر عمر دلقي سيني مكايلا حسن علي الحاج إدريس قدو الشيخ عمر جبرين دلقي أبكر جدة أبكر قربة رماد جدة علي محمد الشيخ بشارة محمد القو النور إبراهيم مطر مسعود حسن دلقي إدريس عبد الله الشيخ التجاني شيبو دلقي إدريس إما الشيخ كوشا الشيخ عبد الرحمن حسن عيسى التوم دليجي إما أجد وتراب غالب لوم الحزن ببلغوا لدليجي موسى آدم بلام محمد جبرين بلام خالة بشارة بلام محمد جبرين جادو كلهم في بلتيات الشيخ أبكر دليجي أخونا جبرين كلهم في سولي الشيخ هارون جبرين النور السيد الشيخ محمد المصري الشيخ جد الحاج جدة البشر بلاما حامد عبد الرحمن بلاما جدة شوكا محمد الجنخلوس بلاما محمد قندي بلاما سيدي إدريس بلاما محمد دنا بلاما خي الزين بلاما بورو توم بلاما محمد آدم بلاما صالي رامات دلقات جاني إيلي جدة أمر بلاما جبرونا رمضان بلاما حسنة في مالو بلاما والقدو في هجيليجي بلاما قنبو بلاما إبراهيم أنبدي بلاما صالي والدن جايري رمات أنبدي دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد صالح دليجي موسى أبكر دليجي كواس محمد دليجي جدة النور دليجي إما إيسا دليجي أخونا أبكر اللوان كشلة دنا دينيني دليجي السيف دليجي أحمد بشارة مالوم إدريس عبد الله دليجي أجد أخي بلاما سليمان مالوم أبكر في اللوتة دليجي اللوان جلديما وبلاما جدة دول جرين في كلوتي دليجي رمات عبد الله دليجي موسى أشنو عائلة الحاج عبد الله نجارو عائلة الجون عبد الله جلتة عائلة سمعين جنب التراب
الشيخ محمد

0: عمر، الشيخ مكيلة مؤمن، الشيخ عبد الرحمن محمد، محمد أحمد، السيل يونس، زكريا إدريس، يوسف سليمان وآيلة صوصل، دول كلهم في نجمينا، الشيخ إبراهيم في فرشة، قنبو ولا أتيمة في منجلقي، آيلة حسنة، والد الزاكي في اللسدة، وبلامة محمد في شبينة، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا بتم وأخوتهم عيستا بيري زوجة إيلي قربة ماتت أميس الأربع وسرع كمان تبقى مباكرة جيمي في كيسة هل تبلامة غاسم آدم الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ داك اللي جينا سرتين قروب هذا الأخبار بلغنا 40 صغير مكايلة أزرق جيمي أزرق ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بدينه قريبين بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحوم ولدتم إيسا جيمي أزرق السرقة تبقى أم بكرة يوم السبت في كلمة اللي تبلامة أحمد توم من ناحية تانية. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة أن المرحوم ولدتم مكايلة أزرق جيمي أزرق وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون الصدقة إلى 40 يوم هنا ولدتم إيسا جيمي أزرق تبقى أم بكرة يوم السبت في كلمة اللي تبلامة أحمد توم. من ناحية تانية بشكر كل الأهل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة أنا ولدتم المرحوم وبقولوا الأهل الله يعجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:13.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. اغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا، يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين وسماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أمجرس أمتيمان، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء يوم الخميس، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار اللامسائية هذا اليوم الخميس يوم 13/8/2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يهلينا استقبل الأم الله الصباح المديرة هنا المنظمة الدولية هنت الخدمة الأوئيتي الدكتور تيمبا سومانو المسألة المسائل المتعلقة بالتقوية هنت العلاقات هنا التعاون بين المنظمة وشات دين نقاط المهمة اللي كان حدو فوقها في المقابلة. الرئيس هنا المجلس هنا وأن الرئيس هنا المجلس هنا الشيخ دكتور هارون كبادي نصب رسميا اليوم الصباح الأعضاء هنا اللجنة انت الصحة هنا المؤسسة. والوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان يستقبل اليوم الصباح وفد جاي من دولة أونغري دولة المجر في رأس الرئيس هنا بئسة تلبي شدل إميل آدم. وحدو معايا بما يخص النهاية هنا التقارير هنا البيسا هنا سنة 2024-2026. وتسمع أخبار آخر. نبدأ النشرة بملفنا الرجال ما يخص الخطاب هنا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو في الكلمة اللي كان قدمها في ليلة هنا الاحتفال بالذكرى والست ذكرى 66 هنا استقلال هنا تشاد رئيس الجمهورية كان حج بكثير من المواضيع وحج بما يخص المشاكل البتقى بين المواطنين وحج بأهمية هنا التعايش السلمي. حج حوا حبيب أمر.
2: المشاكل بين المجتمعات المحلية هي واحدة من أكبر التحديات اللي حسي بتفكك الأسر وبتسبب الكراهية. فدا نادى كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في رسالته اللي كان قدمها للأمة التشادية بالمناسبة هنا عيد الاستقلال تشاد، والكان أفى للمساجين وطلب من التشاديين خلي يتسامحوا لأن التسامح والأفو هو البهم مسيرة هنت الوحدة الوطنية المشتركة ويجدد النية هنت الأحد وبحافظوا لعادتنا وتقاليدنا الخلوها لنا الأبهات والجدود والكان شالوها في كتفينهم ومضوا في الكلام أجاب لنا الوحدة والحرية والاستقلال والسيادة. كبير الدولة قال الحمبولات كثيرة ما ليا حدود في كثير من الجوانب من عدم المساواة وعدم لقيان الموارد ونقسين هن العدالة وشيلين هن السلاح أم تبلبول وبلد كلها الخدمات هن التخريب القاعدين بقوموا بيا المسائل السياسيين الفاسدين ومعاهم إداريين مهملين ومقصرين وكمان تدخلات من برا. وفدا كبير الدولة بقول التاريخ بذكرنا بكونه التنوع الثقافي اللي بتتمثل بيا ولقات بلدنا تشاد هو أساس هنا العادات والتقاليد والمعروفة بيا بلدنا تشاد وهو ما سبب هنا الكتل والانقسام والمقعد سوا لازم أي زول يقبله وبيطلب مننا نخير سلوكنا لنهل المشاكل وبيا نقدره نبؤد الفتن والصلح بدوم لنا كلنا وده بيطلب عدالة سريع لعشان تخد حد للناس ما تنفلت وتتعاقب. وطلب كبير الدولة من الكبارات والمسائل والشيوخ هن الدين والشيف ديكاري والإيلامين خليه يقوموا بدورهم ويلموا إيدينهم لأخذ مساواة ويقووا المقعد سوا للمجتمع وما يسكتوا ويشوفوا الشيء البحصل وما يعالجوا ده دورهم ولازم يقوموا فوقه ومننا لازم نكتر التوئية هنقوان الأخوة والمقعد سوا وحتى في السلاح البشولو الشباب أم تبولبول لأن شيلانا ده ببرجل الأمن وبيجيب الفتن والمشاكل في لب المجتمع كبير الدولة قال نطلب من المواطنين اللي هسي قاعدين برا وبرسلوا الرسائل والكلام الما عديل في التلفونات اللي بيجيب الفتن وببرجل السلام وبضعف التنمية هنبلتنا تشات فأجل خليه راجع نفسهم ويخلوا منهم الأمل اللي بلهجهم للخطورة كبير الدولة قال بلدنا تشات عانت كتير من الفتن والانقسامات وبتطلب مننا كلنا نتوحدوا بالوطنية ونبقوا مواطنين نهبوا بلدنا ونخطوها في مصالحنا الشخصية وكان في مواجهة التحديات هنت الأمن الكثير لابد نواصلوا عشان نقوي قوات هنت الدفاع والأمن ده من خلال برنامج جديد بشمل زويديننا بالمعدات الحديثة والمتطورة ونقوي التدريب ونحسن الظروف هنت المعيشة لجنودنا وأساكرنا كلنا سوا نواجه الهمبولات اللي بتبرجل دربنا وبتعطلنا ما نمشو لقدام.
1: الله وزير الأول كبير هنا الحكومة سفير المايا لنا استقبل اليوم الله صباح المدير الكبير انت المنظمة الدولية انت العمل وإيتي تمبا سمنو وحتما بما يخص التقوية انت العلاقات أنا التعاون أم بين المنظمة وشات وده في إطار أنا المراقبة انت الخدمة تجاني حسين رمات
0: وفرين الخدمة للشباب ومحاربة كل الهمبولات الأساسية القادة تواجي السوق العمل في تشاد ده السبب أن المقابلة البيجت بين رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا مع المدير عن منظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو في وقت المقابلة الطرفين كلموا في المواضيع الكثيرة المهمة في البداية رحب رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا بالمدير انت المنظمة العمل الدولية شكر جهود المنظمة القاعدين بقوموا فوقها من أجل تشاد وخاصة في مجال هن العمل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وقوين العمل الكويس المدير بعد ما مرقت من المقابلة قالت دي محطة مهمة من أجل المعاونة عن بين تشاد ومنظمتهم خاصة في مراسم هنمضيان لوثيقة أولانية لبرنامج قطري عن العمل الكويس في تشاد وقالت البرنامج ده بيمثل التزام سياسي قوي لفايدة هن العمل وخاصة وفرين العمل للشباب التشاديين وكمان شكرت رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا والحكومة التشادية بالعمل السمح القام فوقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية قالت هم المستعدين عشان بيساعدوا الحكومة التشادية في جهودها في مجال هن العمل وبخطوا آليات عملية من أجل وفرين العمل للشباب وبقوي تشاد في نفذين الأجندة هنت العمل وفي النهاية لازم بكون في معاونة عن بين تشاد والمنظمة الدولية انت العمل عشان وفرين العمل للشباب بخص الحكومة التشادية لأن الشباب هم بس الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكمان بقووا مشاركتهم في مسيرة انت التنمية الوطنية
1: تجاني حسين رمض الرئيس سنة المجلس سنة الشيوخ دكتور هارون كبدي نصب رسميا اليوم الصباح الأعضاء هنا اللجنة هنت الإدارة هنا المكتب هنا الصحة هنا مجلس هنا الشيوخ تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم
3: عينهم بقرار نمرتا 102 هنا رئيس مجلس الشيوخ الأعضاء هنا لجنة التأمين الصحي الأعضاء دول عندي مهمة كبيرة عشان يديروا خدمتهم بجدية وبداية خدمتهم دي تطابق مع النصوص حن القوانين وتساعد في الخطة الاستراتيجية حن السيناء وأيضا في التأمين والحماية الاجتماعية بالإضافة للممتلكات حنا السيناتر دول وأيضا الأمال البخدمو في السيناء. كل رئيس حنا مجلس الشيوخ الدكتور حارون كبادي بعد ما درج أعضاء لجنة التأمين الصحي قال بكونه التأمين الصحي ده هو بمثابة مشروع مهم من الواجبات والاستقلالية ومسؤولية الجميع في الفكرة هنت القيادة. الهدف من تأسيس اللجنة ده هو يسوي حماية اجتماعية وصحية بنوعية عديلة للسيناتر دول، وطلب من أعضاء اللجنة كمان خليه يقوموا بجدية في المتابعة عن الخدمة والثقة الخطوة في الناس البخدم. الدكتور حارون كبادي طلب أيضا من أعضاء اللجنة خلي يكونوا واضحين في خدمتهم. نذكركم بكونه اللجنة هنت التأمين الصحي هنا أعضاء مجلس الشيوخ دا خطوا على رأسه السيناتر السلك عبد الكريم أبكر، ويكون من ضمن الأعضاء هنا اللجنة اللي بتمشي العمل لجنة هن أعضاء المكاتب الدائمة، وأيضا اللجنة تقوم بتقييم السياسات العامة في داخل مجلس الشيوخ.
1: محمد أحمد عبد الكريم، تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. نعتذر الوزير هنا الله صحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم، كان يستقبل لهم الله الصباح وفد جاي من دولة أونغري دولة المجر، وفد في رأس الرئيس هنا البئسة والكبير هنا البئسة تولبي شدل إميل أدم، وكان قدموا للوزير الأول التقرير عن نهاية عن خدمتهم سنة 2024-2026 في تشاد. مصطفى بشارة محمد.
4: عشان يقووا التعاون أم بين بلدنا تشاد ودولة النيجر، لما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مع بئسة الطبية النيجيرية، وده عشان يقدموا أرض كامل والخدمة الصحية السووها في تشاد من سنة 2024 حتى سنة 2026، والملمة ركزت في خصم عن القلب وهو المهم والقائد يلقى عمل كثير. وبالمناسبة دي كلم رئيس البئسة النيجيرية في التعاون السمح حنا دولة النيجر القائد تقدمها للدول الأفريقية وبلدنا تشاد، وحجة في العلاقات الأديلة أم بين تشاد والنيجر في طوران مجال الصحة عن طريق تدريب الأطباء والخدمة السووها في فترة السنتين في عالجين أمراض القلب والمجالات الطبية الآخرة. قال لي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد العلاقات السمحة أم بين تشاد والنيجر، وقال المساعدات القادة تجيب دولة النيجر لتشاد ما في أنجمينا بس، وصلت دارفور الأراضي السودانية والمناطق الحدودية. وحج الوزير في أهمية برامج التدريب السوو في السنة الفاتت القائد يمثل المساعدات الأديلة اللي بتساعد في طوران مجال الصحة ببلدنا تشاد والخدمات اللي قدموها للسكان. ونذكر بكون الملمة كملت بقدمين شهادات تقديرية وحدايا للأعضاء البئسة الطبية النيجيرية والكوادر الشاركوا، وده عشان الجهود السووها في فترة سنتين.
1: مصطفى بشارة محمد. الوزارة انت الصحة العامة وشركاء نظمت ورشة واحدة انت مصادقة في البيانات الكارتوغرافية هنا المناطق اللي انعرفت عندها المرض هنا الكوليرا، وشات قاعدة تواجه في اليامات الأخيرة دي كثير من الحالات هنا مرض هنا كوليرا. وبالورشة دي كمان الوزارة انت الصحة العامة دايري تعريف المناطق اللي كان انشافوك المرض هنا الكوليرا. بداية انت العمال بقدلهم الله صباح في أوتيل هنا الصداقة هنا في العاصمة أنجمينة. تيجان حسين رماد.
0: في كيف بحددوا المناطق الدخل فوق المرض هنا الكوليرا وبستجيبوا للأمل الكبير ده بس العنوان هنا الورشة عشان بوافقوا بالبيانات انت الخريطة الخاصة وبوقفوا المرض هنا الكوليرا ما بنتشر لبكانات آخرة، وده بدخل في البرنامج هنا الحكومة من أجل محاربة الأمراض الوبائية. في وقت المناسبة انت الورشة قدموا كثير من الكلمات مثل الشركاء هنا تشات حجوا بأهمية هنا قوين التنسيق بين المجالات المختلفة والناس المكلفين وبوافقوا بالبيانات والمعلومات الدقيقة عشان بحددوا المناطق اللازم بقوم فوق العمل في مجال هنصحة. وعشان الأهمية انت الورشة كلم الأمين العام النائب في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد حجة وقال
5: بمساعدة أنا كل الشركاء نسل خطة ضد المرض الكوليرا. لقينا دعم خاص من أفريقيا CDC جسع عنا عشان نسوي خطة جماعية خلينا نقدر نكافح ضد المرض الكوليرا.
0: ونذكر بكونه المبادرة دي جات في وقت عشان المسائل الكبار نصيحة العامة والشركاء قدموا جهود كبيرة من أجل محاربة المرض هن الكوليرا ما بنتقل لبكانات آخرة وبحافظوا للآفي والصحة عن المواطنين الشادية.
1: تجاني سين رماد آخر خبر سياسي. الحزب السياسي كونابو الوفاق الوطني الشعبي احتفل اليوم بذكرى 18 هنا تأسيسها اليوم 13 شهر 8 سنة 2026. المناسبة بقت في مركز المنى بنقطة هذه الصحفية كان قدمها الرئيس سنة حزب كونابو محمد نور مستبشر. خلينا نسمعه لجزء من كلامه.
6: نحتفل الذكرى 18 لتأسيس الحزب الوفاق الوطني الشعبي. والحزب ده زي ما تعرفوا اليوم 18 سنة ده كونابو كله سوت يعني جهودة في الساحة السياسية الوطنية الشادية. والاحتفال ده موجه خاصة في مجال السياسي والاقتصادي الاجتماعي والبيئي. عشان أننا لاحظنا اليوم بارتي بوليتيك ما قايدين بخدمه زي ما الدستور دوره. عندنا شروط وعندنا يعني حقوق وواجبات لازم الأحزاب السياسية تحترمها. الحاجات دي بس بتودينا للتلميع. ما في التلميع بدون عافية بدون سياسة يعني موجهة للشباب أو للمرأة. أي الحزب سياسي هو طموعاته يصل للحكم والحكم ده وقت جديد خلاص لقيته لازم تقدم الشعب.
1: زل مستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:32 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايهالينا استقبل اليوم الصباح المديرة الكبيرة هنت المنظمة الدولية هنت الخدمة ويتي مدام تيمبا سمانو واحد جمعة بما يخص العلاقات انت التعاون بين تشاد والمنظمة الدولية انت الخدمة في مجال هنا العمل. الرئيس هنا اللجنة الرئيس هنا المجلس هنا الشيوخ دكتور هارون كبادي نصب رسميا لرم الصباح. الأعضاء هنا اللجنة هنا الإدارة هنا مجال هنا مكتب هنا مجال هنا الصحة في مجلس هنا الشيوخ. المناسبة بقت اليوم الصباح. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان يستقبل وفد واحد جاي من دولة أونغري دولة المجر. الوفد ده في رأس تربي شدل إيميل آدم وقدم للوزير هنا الصحة العامة قدم ليه التقرير هنا نهاية هنا خدمتهم من سنة 2024 لحد 2026. وسمت أخبار آخر دي نشر الكتب لكم مصطفى بشار محمد يجاني حسين رماد محمد أحمد عبد الكريم وحجه وحبيب عمر قدم أهلكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبو جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انا ابي اعمل انا وما طب طب انا ده بدري دي تلبوني بي يا مرحبا كم كما قرر كوب انا مشي وتا برنا لي انا قال كابو داجي بتاربا نار مدن قال يا تبو مليا على جر كان تم تكل شوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل لا اله الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مطر لقلب شباب مصر بلنجري كم اللواء يبير بلنبوه على شقا جل سوار جل سوما جل سوار جل تدنسا هذي سر بنا بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى

0: أنا بناد وركالا أنا بقول لا جارا وجاي بقبارة تدرن جنجلالا
1: مسألة سمتارة للشاف في كل مكان. بعد ما سمينا نشر الدرجية قدمها زميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا، نرجع للإستديو عشان أقول لكم البلاغات المفضلة. المدير العام هنا الدوان بخبر الجمهور بكونه هم من بفتحوا واحد كونكور سنة دراسية سنة 2026-2027، وفي الكونكور ده بدور واحد كنترولر واحد أجان كونسلتاسيون يعني مراقب عن التقييم. الكنترولر بيكون عنده دبلوم وبكالوريا، والأجان التقييم كمان بيكون عنده شهادة عن بيف، والأوراق اللي بدورهم تكتب واحد ديماند توجهه للديركتور جنرال هنا الكل انتر ايتا هنا الدوان، والديركتور جنرال هنا الدوان اثنين فوتو صور وايت فيش هنا سونيما تشيلو من الديركسيون جنرال هنا الدوان. الاوراق البدور وايت كوبي انا اكت دي نيسانس ايجاليزي واي سيرتيفيكا ميديكال 3 شهر، وايت كازي جوديسيار عمره 3 شهر، سيرتيفيكا ناسيونيتي انا تشاد كوبي ايجاليزي انا كارت دانيتي ناسيونال، والاوراق الاخرى واحد كوبي ايجاليزي انا الدبلوم، واحد اريتي ان انتغراسيون و ديرني اريتي ان الافونسيومون اذا كان زول فونكسيونير. وكان دار تشارك في الكونكور ده تكفو قرص 2000 ريال، والألفين ده كمان ما بقبلو. الكانديدا اللي بشيلوم ده بكون عنده مويه انا 10/20. الكونكور قدمين انا الدوسيه ببدأ يوم 15 نوفمبر. الدات اللي بسوه فوق الكونكور انا الدوان كمان يوم 21 نوفمبر. مضى في البيان الجنرال انا الدوان جنرال دي ديفيزيون عثمان ابراهيم جمعة. فلاخنا وفاء احمد تايسا موسى احمد تالي احمد محمد تحسن عبد الله يضيف عمر بدات برما اسماعيل بلام ادريس دوغال حامد تعادم جنبو حسنة جدة جيمي جدة حسيني البشير الدليل ابكر اجبر الفضيل مؤمن سيد عبدال علي تراب ولد الضي ايسا السنوسي عبد الرحمن علي رمات دناء الحاج حسنة دناء احمد تاني لوم الحزن ببلغه لكل لوم الحزن ببلغه للسلطان اللوانات الشيوخ الرتريتي عن المصاقد وانجمينا عجيب الله بوفاتنا أخوهم وأبوهم الإمام إيسى أحمد مات أمس الأربعاء بعد مرض قصير، وسرى تبقى مباكرة الجمعة في تمدايا هيلة بلام إدريسة الدوغال. البلاغة جماعة كانت اكتبوا كويس عشان نقول لكم بطريقة كويس. ما تكتبوا بلاغ ما كويس وبعدين تقولوا ناس الراديو ما قروا أديل، لا لا لا، أنينا نقروا شيء اللي انتوا كتبتوا بنقروا، لأن أنينا ما قدر نجيب شيء من رأسنا. فعشان البلاغ بمرق أديل اكتبوا كتابة أديلة، وأنينا كمان ده واجبنا ونقروا شيء اللي انتوا كتبتوا، بس أنينا من رأسنا ما نجيبه. واصل بالبلاغات. بلاخنا ودار محمد كيقام رماد قايد في كارتشي تكرة ببلغ بودار أنا كارد عندي حقا الأصلي وعنده فوتوكوبي قايد في جزلان أزرق، وقع منه من قبل 14 يوم في كارتشي تكرة من قدران قريب من بكان هنا الجندرم. الجزلان ده ما عنده ولا ريال. الزول كان لقيا خليب نعرف نمرا تلفون 60-8-08-40-70 تيجو 90-64-90-43-40 وبنطي كادو هنا 1000 ريال. نكرر محمد كيقمة رماد قايد في كارتيه تكرة عرب ببلغ بودار أنا كارد عنديتين ناسيونال هكا الأورجينال والفوتوكوبي قايد في جزلان أزرق، وده وقع منا من قبل 10 و4 يوم في كارتيه تكرة قريب من بكان هنا الجندرم يعني من القدرون لبيتا. أي زول كان لجل جزلان اليابزة جزلان ما إندا ولا ريال خلي بنادي في نمران التلفون 68-08-41-70-90-94-93-40 وبنتي كادو مكافأة هنا 1000 ريال واصل بلا بلاغات بلاغ أنا وافق قبل قرينا قلنا نكررو محمد بشارة بيري بشارة حسنة بشارة محمد قربة النكور قربة مسعود وادي أجد إدريس دلقى عبد الله آدم علي آدم بلا مغاسم آدم آدم إما علي إبراهيم أبا جدة هارون محمد محمد إبراهيم النكور قاجي دلقى الهاتش آدم المدني البشر آدم كيسة الشيخ البشر بخاري مالا محمد سيد رماد أبكر النور دلقى حسيني مكايلة حسن علي الحاج إدريس قدو الحاج الشيخ عمر جبرين دلقي أبكر جدة أبكر قربة رمات جدة علي محمد الشيخ بشارة محمد القو عمر إبراهيم مطار مسعود حسن دلقي إدريس عبد الله الشيخ تجاني شيبو دلقي إدريس إما الشيخ كوشا الشيخ عبد الرحمن حسن إيسا التوم دلقي إما الجد وتراب غالب لوم الحزن ببلغوا لدلقي موسى آدم بلاما محمد جبرين بلاما خالة بشارة بلاما محمد جبرين جادو كلهم قاعدين في بلتيات الشيخ أبكر دلقي أخونا جبرين دول قاعدين في سولي الشيخ هارون جبرين آدم سيد الشيخ محمد المصري الشيخ جد الحاج جد البشر بلاما حامد عبد الرحمن بلاما جد شوكا محمد انجان خلوص بلا محمد قندي بلا سيدي إدريس بلا محمد دنا بلا خي الزين بلا بورو التوم بلا محمد آدم بلا صالح رمات دلقات تجاني إيلي جدة عمر بلا جبرون رمضان بلا حسن في مالو بلا والقدو في جليجي بلا قنبو بلا إبراهيم أنبدي بلا صالح والدن جايري رمات أنبدي دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي موسى بكر دلقي كواس محمد دلقي جدة نور دلقي إما إيسا دلقي أخونا بكر اللوان كشلة دنا دينيني عفوا دلقي السيف دلقي أحمد بشارة معلوم إدريس عبد الله دلقي أجد أخي بلام سليمان معلوم أبكر في اللوتة دلقي اللوان قلديمة وبلام جدة دول قدين في كلوتي دلقي رماد عبد الله دلقي موسى أشنو آيلة الحاج عبد الله نقارو آيلة القون عبد الله جلتة آيلة سمعين جنب التراب الشيخ محمد عمر الشيخ مكايلة مومن الشيخ عبد الرحمن محمد توم أحمد السيل يونس زكريا إدريس يوسف سليمان وآيلة صوصة دولة كلهم قيدين في نجمينة الشيخ إبراهيم في فرشة قنبو والأتيمة في منجلقي آيلة حسنة ولد الزاكي في اللسدة وبلام محمد في شيبينة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفل هلال المجاورات بوفاتنا بيتم وأخوتم عيستا بيري زوجة إيلي قربة ماتت عميسة الأربة وسرى طب مباكر الجيمي في كيسة هل بلام غاسم آدم الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:49 في استديو أنا غاديو تشات نمشي لمكان الفن مع المهندس ليومات ماتيسيان شوبي غابرييل الفنان الكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز والشباب والشابات الحاليين قاعدين بيتابعوا راديو تشات في 23 ولاية أنا بلدنا تشات بلد توماي نقول لكم متابعة حلوة كابي تكنيكي.

بعد ما سمينا الفنان الكبير كمان نمشي نلقوا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريفة قاسم بد قميص بدرة هدية خاصة لجروب أنما العزاز ما فوق في الرأس جروب غادي وشاتة الرئيسة جوار الشمو أدم بنتو أمدو منصورة حسن أجدة دقو أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية محمد حامد أمبون سنتي كوميسير سنتقيل الطاهر درمة عبد الله دنا أنتوني شيشة معاوية داود المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي وكل الأعضاء الآخرين نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد.

الوقت لما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقيهم كتكرنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بيجي بعنا زميلكم أكوي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات النشرات والأغاني الجميلة إنجونير بلين شوبي غابرييل لهم دي بوتالواني قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، ونستهلها بمعالجة أو تحليل خطاب رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تبي تنو الذي ألقاه عشية عيد الاستقلال الذكرى 66، ويتناول لنا عبد الجليل عبد المكرم آدم جزئية مكافحة النزاعات بين القبائل وتعزيز العيش المشترك.
2: النزاعات بين المجتمعات المحلية واحدة من أكبر التحديات التي لا تزال تحصد الأرواح وتفجع الأسر، ولذلك دعا رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو عبر رسالته التي قدمها إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد بضرورة المصالحة مع الذات وحماية مسيرة الوحدة الوطنية المشتركة وتجديد الوفاء الوطني والحفاظ على الإرث الثمين الذي تركه الآباء، حملوه على الأكتاف وسطروا الكلمات بأحرف من ذهب: الحر، الوحدة، الاستقلال، السيادة. ويضيف المشير أن التحديات ليست قدرا محتوما بل تنتج عن عوامل متعددة: عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والإبطاء في العدالة والتداول المستمر للأسلحة النارية الفتاكة، فضلا عن عمل التخريب الذي يقوم بها مسؤولين سياسيين فاسدين وإداريين مهملين ومقصرين وتدخلات خارجية. ومع ذلك يقول المشير أن التاريخ يذكرنا بأن التنويع الثقافي التي تحظى بها تشاد مصدر إرث للثراء وليس سببا للتكتلات والانقسامات، وأن العيش المشترك يجب أن يكون التزاما دائما يقبله الجميع، ويتطلب علينا تغيير نهجنا لتفادي الأزمات وإعطاء الأولوية القصوى للوقاية اللازمة والمصالحة المستدامة، وهو ما يتطلب عدالة سريعة تضع حدا للإفلات من العقاب. كما دعا المشير الزعماء التقليديين والقادة الدينيين والساسة ووسائل الإعلام إلى العمل سويا من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، وعليهم التوقف عن الاكتفاء بدور المتفرج. علينا أن نكثف عملية التعزيز في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة وملاحقة شبكات الاتجار بها، وأدعو مواطنينا الذين ما زالوا يتعرضون للتلاعب من الخارج بهدف إضعاف السلام والوحدة والتنمية في بلادنا، عليهم مراجعة مواقفهم وإدراك خطورة هذا الأمر. لقد عانت تشاد كثيرا من ويلات الحروب والانقسامات، يتعين علينا جميعا أن نكون وطنيين يحبون بلدهم ويضعون فوق مصالحهم الشخصية. وفي مواجهة التحديات الأمنية المتعددة لا بد من مواصلة تعزيز قوات الدفاع والأمن من خلال برنامج طموح حديث يشمل تزويدها بالمعدات المتطورة وتعزيز التدريب وتحسين الظروف المعيشية لجنودنا، معا نواجه التحديات التي تعرقل مسيرتنا نحو الازدهار.
1: استقبل صباح اليوم معالي رئيس الوزراء السفير ألمايها لنا المدير القطرية لمنظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو. يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي تجمع الحكومة بالشركاء الدوليين حول القضايا المرتبطة بالتشغيل والعمل والحماية الاجتماعية. مانيا الإبراهيم.
3: يأتي اللقاء في وقت تبرز فيه ملفات خلق فرص العمل وتعزيز تشغيل الشباب ضمن التحديات الأساسية التي تواجه سوق العمل في البلاد. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مسار التعاون بين البلاد ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال خلق فرص العمل وإدماج الشباب بالحياة المهنية. وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا بمديرة منظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو، معربا عن تقديره للدور الذي تطلع به المنظمة في دعم جهود البلاد في مجالات التشغيل والتكوين المهني. وفي تصريح لها أكدت مديرة منظمة العمل الدولية أن اللقاء يأتي في سياق محطة مهمة في مسار التعاون بين البلاد والمنظمة المتمثلة في مراسم توقيع وثيقة أول برنامج قطري للعمل اللائق في البلاد. وأوضحت أن هذا البرنامج يمثل التزاما سياسيا قويا لصالح العمل اللائق، لا سيما في خلق فرص العمل لفائدة السكان التشاديين، معربة عن تقديرها لرئيس الوزراء على الجهود التي بذلت على أرض الواقع وعلى الثقة التي منحتها الحكومة للمنظمة. كما نقلت شكر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى الحكومة التشادية، مؤكدة دعمه لجمهورية تشاد ومواكبة جهودها الرامية إلى وضع آليات عملية لخلق فرص العمل اللائق. ويعكس هذا التعاون المتجدد بين البلاد ومنظمة العمل الدولية أهمية ملف التشغيل والعمل اللائق ضمن أولويات الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعنصرا محوريا في توسيع الفرص أمام الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.
1: ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مناسبة تنصيب أعضاء لجنة التعاونية الصحية لمجلس الشيوخ، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية له. محمد موسى أحمد طاهر.
4: يأتي إنشاء لجنة تسيير الصحة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في إطار التوجيهات الواردة في الخطة الاستراتيجية لمجلس الشيوخ، وتهدف إلى تعزيز التضامن والحماية الاجتماعية والصحية لموظفي هذه المؤسسة، حيث قام رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بتنصيب الفريق المسير لهذه اللجنة، مؤكدا بأن إنشائها يشكل خطوة مهمة في تعزيز الاهتمام بالاحتياجات الصحية للعاملين بالمجلس. كما أكد الدكتور هارون كبدي بأن هذه اللجنة الصحية صممت كمشروع تجريبي يحمل روح المسؤولية والعمل الجماعي، كما أن عملها يتوقف على وضوح الإجراءات ودقة المتابعة والثقة التي سيتم ترسيخها لدى المستفيدين. وللإشارة يرأس لجنة الصحة التعاونية بمجلس الشيوخ السيناتور السليك عبد الكريم أبكر، وسيكون بين أعضاء لجنة التسيير أعضاء مكاتب اللجان الدائمة ولجنة تقييم السياسات العامة بمجلس الشيوخ.
1: التقى صباح اليوم وزير الصحة العام ولقائه الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد البعثة الطبية لدولة المجر، وذلك من أجل البحث عن سبل دعم النظام الصحي الوطني والاستفادة من الخبرات المجرية في مجالات التخصص الطبي. نعمات حامد عبد الله.
0: في خطوة لتعزيز الشراكة الصحية بين تشاد والمجر، التقى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم مع بعثة طبية مجرية، وذلك في إطار تقديم عرض شامل وحصيلة الأنشطة والخدمات الطبية التي قدمها الوفد المجري في تشاد، وتحديدا بالمركز الاستشفائي الجامعي المرجعي الوطني خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى العام 2026. وقد سلط اللقاء الضوء بشكل خاص على قسم القسطرة القلبية باعتباره أحد أهم الأقسام الحيوية والمحورية التي شهدت نشاطا مكثفا وتطورا ملموسا خلال هذه الفترة. في كلمته بهذه المناسبة عبر رئيس البعثة الطبية لدولة المجر عن اعتزازه بالخدمات الطبية المتعددة التي تقدمها بلاده في القارة الأفريقية، وأشاد بمستوى التعاون المثمر بين البلدين في هذا القطاع الحيوي من صبر وكفاءة الفريق الذي خاض تدريبات مكثفة وعملا ميدانيا مستمرا على مدار عامين كاملين في مجال القسطرة والخدمات الطبية المتخصصة. من جانبه أثنى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم على عمق العلاقات والتعاون القائم بين الدولتين، مشيرا إلى أن المساعدات المجرية لم تقتصر على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية حتى في طوارئ دارفور والمناطق الحدودية. وأكد الوزير أن برنامج التدريب ونقل الخبرات التي شهدته السنوات السابقة يمثل جوهر المساعدات الطبية والإنسانية المستدامة التي تسهم في بناء قدرات القطاع الصحي الوطني وتطوير خدماته المقدمة للمواطنين. هذا واختتم اللقاء بمراسم تكريمية جرى خلالها توزيع شهادات تقديرية وهدايا تذكارية على أعضاء البعثة الطبية المجرية والكوادر المشاركة، توثيقا لنجاح هذه الشراكة المتميزة واعترافا بالجهود المبذولة على مدار عامين من العمل البناء.
1: افتتح اليوم الأمين العام النائب لوزارة الصحة العام ولقاية الدكتور محمد حامد أحمد ورشة المصادقة على بيانات الخريطة لمناطق التدخل ذات الأولوية من مرض الكوليرا في تشاد. عبدالله هارون آدم.
5: بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة للكوليرا ولتعزيز سرعة الاستجابة، نزمت هذه الورشة للمصادقة على بيانات الخريطة الخاصة بمناطق التدخل ذات الأولوية ومتعددة القطاعات لمكافحة مرض الكوليرا في تشاد، ويدخل ذلك في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة الأمراض والأوبئة، وخلال هذه المناسبة ألقيت عدة كلمات من قبل الشركاء تؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، إلى جانب اعتماد البيانات والمعلومات الدقيقة لتحديد المناطق الأكثر احتياجا للتدخل. من جانبه أكد الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد أهمية هذه الورشة في دعم جهود السلطات الصحية
6: بمساعدة كل الشركاء نسل خطة ضد المرض الكوليرا. لقينا دعم خاص من أفريكا CDC جسع عنا عشان نسوي خطة جماعية خلينا نقدر نكافح ضد المرض هذا الكوليرا.
5: وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الصحية وشركائها جهودهم لتعزيز الوقاية من الكوليرا من خلال تحسين آليات الرصد والاستجابة ونشر الوعي الصحي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات بهدف الحد من انتشار المرض وحماية صحة المواطنين.
1: ونختم النشرة بالفقرة الثقافية حتى يصبح الفن مصدر رزق للفنانين، موضوع محمد مارتريس.
7: تأليف أغنية أو إخراج مسرحية أو رسم لوحة، هذه هي الخطوة الأولى فقط، لكن حتى يعيش فن الفنان فعلا يجب أن تصل الأعمال إلى جمهورها لكي نحتاج إلى فضاءات للأرض. وهنا في تشاد خاصة في العاصمة نجمينا لا يزال نقص قاعات العروض والمعارض وفضاءات البروفات والأماكن الملائمة عائقا حقيقيا أمام احتراف القطاع الثقافي. إذن ما هي الحلول؟ أولا على الدولة والجماعات المحلية أن تجعل البنية التحتية الثقافية ضمن أولوياتها قاعة عروض في كل بلدية كبرى إلى جانب فضاءات ثقافية قريبة من الأحياء مجهزة وسهلة الوصول. ثانيا يجب تشجيع الشركات بين القطاعات العام والخاص كالفنادق والمراكز التجارية والشركات، يمكنهم تخصيص فضاءات للحفلات والمعارض والمسرح. ثالثا لماذا لم يتم إنشاء صندوقا وطنيا لنشر وترويج الأعمال وتنقل الفنانين؟ من شأنه أن يساعد المبدعين على عرض أعمالهم في العاصمة نجمينا ومندو وسار وأبش وفاية وحتى على المستوى الدولي. هذا الطرح يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية للفرنكوفونية بخصوص البنية التحتية وصناديق التنقل الفني. وأخيرا يجب التفكير في الرقمنة لتسجيل الأعمال ونشرها وتسويقها على المنصات الرقمية مع تعزيز حماية حقوق المؤلف، لأن الإنتاج بدون نشر يساوي الإبداع بدون سوق حقيقي. وفي تشاد لم يعد التحدي هو فقط إنتاج للفنانين التي تتيح لأعمالهم أن تتداول وتشترى ويدفع مقابلها، وبهذا الثمن فقط يمكن للفن أن يصبح مهمة حقيقية ثقافيا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.